Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به

ثم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: نهارك زين.
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين.
5: قبس من الإيمان،
6: قبس من الإيمان.
7: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أوفياء أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. مستمعينا ذوما الأوفياء نحيوهم في كل شبر من أشبال ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح ونحيو على زملائنا الكرام، زميلنا عزيز ربي إن شاء الله يرحم الولد نتاعه في هذا اليوم المبارك. حيو أيضا نادية الشعامبي، صديقنا سي هشام إجميلي، ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. ألف تحية للجميع، وإن شاء الله يتمنى لكم ديما الصحة والعافية، وربي يرحم أيضا الناس العزيزة علينا اللي فقدناهم في هذا اليوم الفضيل. وبطبيعة حال ديما الإنسان متفائل خير، ثقتنا كبيرة في ربي عز وجل. في هذا اليوم الجمعة 7 أوت 2026، 23 صفر 1448، التوقيت 6:33. دعاء الصباح: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق نسيسل، وإحنا من الجريوش فما إشارة مرور نحترموها، وكي بدون سوقه في السيارة ولا موتور ولا بسكلة ولا غيرها، بلاي نحاولوا أكل حضور الذهني التركيز، خاطر احنا في طريق كراهب متعدية الشاحنات، كل شيء موجود في الطريق، ننتبهوا ركزوا بحول الله. كما خرجنا لباس من ديارنا وعائلتنا، نرجع أيضا لأسرنا وزوجاتنا وأزواجنا في أحسن الأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. مستمعينا الطيبين، أجبروا الخواطر، يعني خذوا بخاطر بعضكم، والكلمة الحلوة باهية، وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم. يعني إنسان قبل ما يتكلم كلمة يوزنها، باش ما يجرحش بها عبد، باش ما يمسش بها إنسان في يعني سيرته، في ميمته، في عائلته، في كذا، نعرفوا نختاروا الكلمات متاعنا. وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة، العشرة ما ننسوهاش. انت حتى كي تربي قطة ولا هكا حيوان في الدار، كي تفقدوا تحزن عليه، على خاطر فما عشرة بيناتكم، فما بالك بالإنسان. العشرة جارك، ميمتك، خواتك، أصدقائك، ديما نقعدوا نروبك العشرة ذيكا، وديما بطبيعة حال نحاولوا نحسنوا للناس اللي عشنا معاهم وصاحبناهم مدة طويلة. ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا، وعيشوا أنقياء أصفية، صفاء القلب عنده قيمة. نغلط معك اليوم نعتذر، وفي الموضوع يتسكر. أيضا أنت غلطت معي، يقع ديما أكيد التسامح، وشوية تنزل من كنتي شوية تنزل مني أنا بقدة ربي ترجع العلاقة كيما كانت قبل وأحسن مع أيضاً أكل نقاط الضعف اللي بسببها وقع سوء تفاهم بين زوج وحتى بين زوج وزوجة في الدار. ما نخسروش للماضي إذا كان فيه نقاط سوداء، نبدأ صفحة جديدة فيها المودة فيها المحبة. قلنا ولا تؤلموا أحدا وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء أصفياء فهذا تليق الأنبياء وأخلاق النبلاء. شلا ديما الحياة كي تبدأ كي مبنية على قيم ومبادئ قد تربي نعيش ولا باس حتى كنا فما آلام ولا أحزان وإلا صعوبات في الحياة بالكلمة الحلوة نتجاوزوها وبالتعاون وبالتضامن وإحنا على أبواب عودة مدرسية برشا عباد قاعدين يجيبوا في كتب وكذا حتى المستعملين نعطيهم لك الناس اللي ما نجمش ياخذوا كتب من الباكو جدد كما نقولوا إحنا وهذا يدخل من باب التضامن والتكافل الاجتماعي اللي هو قيمة ثابتة في ديننا الإسلامي و أكد عليها القرآن الكريم وأكد عليها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في حديث آخر سيدنا عليه السلام قال من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. محلها كالألف المحبة تبدأ حتى بين جيران يهز الفطور ولا عشاء الجار ولا الجارته الأم تهزها ولا الزوجة ولا الأولاد نغرسوا في أولادنا مبدأ التكافل والتضامن والتعاون الاجتماعي. ألف دعوة خير وندعي لصديقي الفاضل من ماتر سي صالح بالعيد ربي إن شاء الله نقول الحمد لله على سلامتك وكل إنسان مريض يتمنى له الشفاء العاجل ونحبه ديما الصحة والعافية للجميع. اللهم يا ربي قدرا جميلا وخبرا جميلا ودعوة مستجابة يا رب نجاة كنجاة يونس وعوضا كعوض يوسف يا رب إنا صبرنا وصبرنا وصبرنا فعوضنا يا حي يا قيوم بعوضك الجميل واجعل لطفك يغمر أيامنا القادمة حتى نتخطاها مطمئنين آمنين يا عظيم. في هذا اليوم المبارك أحفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسيجين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمتت وينسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف، وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع، سيسر روحكم كل مستعملي الطريق، وإن شاء الله نهاركم زين نهارك زين. تسمعنا حتى للحداش كل المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية، ثقافة رياضة فن أعلام. مرحبا بالجميع باش تتواصلوا معنا 31 10 98 53 53 51 53 على ذمتكم الناس الكل. صباح الخيرات وال بركات للجميع. طقس اليوم الجمعة 7 أوت، تسمعوا في الميتيو.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: من المتوقع أن يشهد طقس الجمعة 7 أوت 2026 سحب عامة قليلة تتكاثف محليا بعد الظهر بالوسط، وتكون الحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك صباحكم كله خيرات كله بركات. بالنسبة لدرجات الحرارة في العشرية الثانية لأوت باش تكون أعلى بقليل من المعادلات العادية بالشمال والوسط وعموما في مستويات مقبولة، خصوصا وأن الأجواء الليلية باش تكون منعشة بالمرتفعات الغربية. وفي الحين في هذه الأثناء باش تستقبل أوروبا الغربية خامس موجة حر شديدة، فرنسا بدرجة أولى باش تكون تحت اللهيب من جديد، وبدرجة أقل ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، سويسرا، هولندا، إنجلترا وإيطاليا، واللي باش يعاني سكانها من جديد من الإجهاد الحراري. ربي يلطف بالإنسانية وربي يعطينا على قد جهودنا وربي يحمي الجالية التونسية والسلام. دونك تحية كبيرة لكم انتوما، مرحبا بكم الناس الكل، طريق السلامة سيسر ويحكم، اللي يخدم على روحه ربي يعينه، واللي شاد ثنية قصد ربي ربي معاه، واحنا معكم وانتوما اكيد تتفاعلوا معنا بلي كومنتير متاعكم باقتراحاتكم. مرحبا بالجميع،
0: نهارك زين.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 300.

0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449 تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
1: مزرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه زي رامانو جين
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفو لاين 29-375-850
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr
5: أكسجين FM
6: أكسجين FM بالصوت العالي
5: بالصوت العالي
7: أخبار أكسجين FM
8: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM على الصعيد الجهوي أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت خلال اجتماع المنعقد البارح الخميس بمقر ولاية بنزرت تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء وذلك بتعاون مشترك بين مختلف المصالح الجهوية والمحلية بولاية بنزرت هذا وأقرت اللجنة تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات ولاية بنزرت والمعتمدية والبلدية والهيكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار وعلى الصعيد الوطني انعقدت البارح الخميس 6 أوت 2026 بالقيروان الندوة الإقليمية للاستثمار والإدماج المالي للتونسيين بالخارج وخصصت الندوة لبحث فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثالث وكانت ذلك تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وخلال الإشراف على اختتام الندوة أكد وزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر على الدور المحوري للتونسيين بالخارج في جلب الاستثمارات وأحياء الدورة الاقتصادية، فيما شدد على ضرورة الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتوفير كافة الظروف والتسهيلات لبعث مشاريعهم في تونس. هذا وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية. وعلى هامش اللقاء انعقد في القروان واللي هو مشرف أشرف عليها سيد وزير الشؤون الاجتماعية وأشرف على الندوة الإقليمية للاستثمار الموجهة لأبناء الجالية التونسية بالخارج، قال وزير الشؤون الاجتماعية إنه عملية إعادة مصادقة إلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي لا تزال جارية مع تقاطعات مع منظومات أخرى مثل منظومة تسجيل العقارات والحساب الجارية والادخار والتصريح بالدخل، وذلك للتثبت من ذهاب التحويلات المالية لمستحقيها. وين بين وزير الشؤون الاجتماعية أنه كل المسجلين ببرنامج الأمن الاجتماعي وصلتهم تحويلات المالية، وشدد على أنه هذه التحويلات تتطلب تحري حتى لا تتحول المساعدات إلى تشجيع على البطالة. وفي موضوع آخر، ينطلق موسم التخفيضات الدورية السوليد لصيف 2026 اليوم الجمعة 7 أوت لتواصل على امتداد 6 أسابيع. وفي موضوع آخر، سجلت حوادث المرور انخفاض بنسبة 19.41 لحدود يوم 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة فوق 10% حسب الإحصائية المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وعلى الصعيد الدولي، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الجيش الروسي استهدف 3 سفن في البحر الأسود تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة حيال مضيق هرمز، إذ اقترحت إيران بالتعاون مع عمان حظر مرور السفن التي تعد معادية عبر المضيق وفرض غرامات باهظة على من يخالف القواعد المقترحة. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة مزيد الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
7: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: نهارك زين. على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة سليمة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. الجمعة، جمعة مباركة لكم الناس الكل. سي هشام أهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة، صباح الحب. ولا ينجي في ثنية نقول كي نتخبروا مع بعضنا نحن الناس السوري، نعرفوا بعضنا ولا اللي نتلقاو في مناسبات ولا في أي مكان آخر، نحسوا روحنا اللي احنا نحبوا بعضنا. وبالحق المحبة مطلوبة في علاقاتنا نحن، في عائلاتنا، مع أصدقائنا. لكن قعدت نخمم، قلت المحبة ما تنجمش تكون كلام، المحبة يلزمها تكون فعل، يلزمها توصل للناس اللي نحبوهم واللي نحبوا نعبروا لهم على محبتنا.
0: نعم.
1: وشنو اللي يمنع ان نحبوا بعضنا، سواء كنا في عائله، سواء كنا في حومه، سواء كنا في بلاد؟ نتصور حتى شيء ما يمنع انه نحبوا بعضنا.
0: اي نعم، حتى شيء ما يمنع انه نحبوا بعضنا، نحترموا بعضنا، والتفاهم سورتور وراو الحب يجي سويت البرشة البرشة.
1: هذاك في علاقات معينة نادي، ربما في علاقات لأزواج رزيقة كذا، لكن ساعات راو في حومة ماكش مطالب باش تتفاهم انتي وعلاش جبدنا هذا الموضوع نحن. ساعات تحس وانه التونسي عاشق لداره المكان، يعني كل اربع حيوت وما يعترفش بالشارع وما يعترفش بالخطوة اللي بعد باب داره. تلقاه داره نظيفة لكن بالنسبة لي هو الشارع غير معترف به. ربما من خلال برنامجنا صباح اليوم دعوة إلى الناس الكل بما فيهم أنا وأنت، الناس الكل، راهو الشارع جزء من دارنا، راهي الحومة جزء من دارنا، راهي تونس في النهاية هي دارنا اللي تلمنا.
0: نعم.
1: فإذا نحافظ على نظافة ديارنا فما فيها بأس نحافظ على نظافة شارعنا، حومتنا، برطماننا، الدروج متاع العمارة متاعنا. لأنه ساعات شوف سلوكيات غريبة وغريبة جدا. البارح لفت انتباهي، معناها المرأة تنظف في البلاص وكل الناس طالعة بحاجات في الدروج وسخ وكذا، قلت اكيد كي يوصل باب الدار باش يلمك الساشي اللي تقطر ويدخل بها.
0: راهو الشارع هو نبض الحياه، انك تخرج من دارك هذيك هي الحياه. صحيح عندك حياتك في دارك وعالمك، اما كي تخرج زيده احنا نقولوها وما تاع الشارع نبض الحياه. الشارع مش مجرد مسلك معناتها ولا مسار لعبور السيارات والا المترجلين، هو كل فضاء اللي ينبض بالحياه، الفضاء الحيوي اللي يجمعنا الناس الكل ويعكس ثقافتنا وعقليتنا وسلوكنا. ما انت
1: ومعلوم نادية انه الحياة ما تحلى في اي فضاء الا ما تكون في اطار نظيف.
0: نعم.
1: نظيف سلوكيا، الناس في سلوكها مع بعضها اكيد، ونظيف زاده من حيث الاوساخ وغيره. نعم. لانه بالحق عدم اهتمام وعدم اكتراث كبير من بعض الناس في حومتنا، في شارعنا، في بلادنا ككل. يعني.
0: نعم، نعم. حبيت نودكم بكود كور، اختارها سي هشام اليوم.
1: رجعنا
0: على فهد بلال.
1: رجعنا للايام مش رجعنا، هو احنا عندنا مده نمشي ونتفكر ايام الفن الجميل، وفهد بلال اللي اخترناه اليوم يعني من عمالقه الفن في الوطن العربي. صاحب الصوت الجهوري، صاحب الصوت
0: الجبلي الفخم.
1: سموه اسماء كثيره، الجبلي، الجهوري، الرجولي. ونجح لانه جاب طريقه جديده في الاداء، ربما مست هكا برشا ناس، واستطاع انه يرسم الروح يعني مكان في قمه. ما تنساش انه جاء في وقت عمالقه كثيرين موجودين، وقت فريد عبد الحليم، يعني ناس كبار موجود على الساحه.
0: سامحني سي هشام، معروف على فهد بلان انه اشتهر بادائه لاغنيه الفنان الكبير فريد الاطرش في موسى، يبقاها في اغنيه تطلع يا قمر بالليل، اول معناتها ظهور لي في موسى، يبقى غنى اغنيه فريد
1: الاطرش،
0: تميز ونجح بشكل كبير وكبير برشا.
1: أنا قلت لك هو الجميل فيه، ربما اللي يميزه، وبالعكس هو ربما نجم نعتبروه درس لبعض الفنانين، لبعض الناس المبدعين بصفة عامة. لكي تنجح لابد أن تكون متميز.
0: نعم.
1: ما تخافش من التميز، ما تحشمش به، ما تقولش أنا عندي طاقة في وضعية ما ونخاف ما يقبلوهاش الناس ونحشم بها. لا لا، عندك تميز خرجه للناس لأن بتميز ذاك تنجح. فهد بلان فنان كيف وكيف الفنانين الكل، لكن الأداء المميز بتاعه والطريقة في الأداء المميز بتاعه نجحته ووصلت له باش اليوم نحكيه عليه ويكون واحد من كبار الفنانين العرب.
0: فهد بلان نجوميته أسرع من سرعة الضوء بيان سور. فهد بلان من الفنانين اللي يحمل معناتها رصيد كبير من الأغاني. فهد بلان اللي اليوم يا سليمة هي الأغنية اللي بيسموها في الكود كور، ولا شرح لها على شنو قريته تاو سي هشام قال يا سليمة.
1: أنا يا سليمة، أنا نحب يا سليمة
0: لأن أغلبية
1: باي مش مشكل هما الاثنين واشرح لها ويا سلمة من اكثر اغانيه انتشارا في الوطن العربي يعني.
0: دونك شنو عن عزيز واشرح لها، واشرح لها في
1: الكوكا عن حالتي
0: فهد بلان. راجعينه

0: فر لجام متنوعة من أدوات عالية الجودة إمتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع إمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ ملاش نوع الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: نهارك زين.
1: وأكتو
2: مرحبا بكم الناس الكل وطريق سليمة للجميع. تحية كبيرة إلى كل مستمع مزيك التحق بنا توا وعد الموجتو علي موجتنا ألفا. بونجور،
3: أهلا وسهلا نادية، شعر نهارك زين ونهارك أسعد الأيام. مرحبا بك سي هشام،
4: أهلا وسهلا.
3: طيب شنو أحوالك؟
4: الحمد لله، لبس عليك انت؟
3: الحمد لله.
4: تحشير بعضنا انا وياك اخر مره تقابلنا وقتاش؟
3: هلا حد
4: انهار لحد
3: ونهلا حد هذا، ان شاء الله باش تكون وحدك لحد هذا.
4: لا لا لا، لا يطيب ولا المقام الا بوجود ألفتي.
3: هلا حد هكا مرشت معاك احدين؟
4: لا لا، احنا مش
3: لحد
4: لا لا لا لا لا، ما تفهميش بالغلط ألفة، احنا ما جيناش نتعلموا في المرش، احنا جينا نعرفوا المرشو، لكن اللي قام معاك لا، يعني قلت لك لا يحلو المقام الا بوجود ألفة. مش مساله
3: يعني انتم توا جيتوا في الماتينال عندي في نهارك زين باش تفضوا اموركم نهار لحد، فضوا في مشاكلكم.
5: خبي وشي، تعرف عندي اكسجين، خبي حاجه يتخبى حتى شيء،
3: يرفع الستار
5: كل شيء كل شيء
3: يرفع.
5: والمستمعين يشاركونا في مختلف المواضيع وصوت صوتهم والراي رايهم، وحنا كل شيء بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي
4: كل شيء، بالصوت العالي كل شيء.
5: معناش توتويت
4: ما جيبوها نادية معانا نحن نهار لحد كنجي، ومرحبا بيها
5: نادية بلحد نشجعهاش.
3: عندي نادية بلا حد بلا بضحك، قداش عندي ما خدمتش بلا حد؟ يمكن 10 سنين.
5: نادية راهي اللي يعرف نادية.
3: بديت في رحلة صيد هنا مع
5: نادية، بديت بلا حد وخدمة صباح وقايلة وليل وخدمة سورتيرا، وراو اللي باش يخدم ويعمل اسم ويعمل صوت ويعمل قيمة راو يخدم كل شيء
4: بطبيعة الحال،
5: وما يقولش انا لي سخونة ونحب كليماتيزور وما نمشيش.
4: لا كيكا ما يخدمش،
5: وما نجمش نعمل انترفيو مع الناس يكشوا عليا. راو العمل متاعنا يلزمك تخدم، يلزمك تدمى في الخدمة هذه، يلزمك تمشي تحكي مع اللي يحكي معاك، واللي ما يحكيش معاك تخرج منه أي حكاية باش يحكيها معاك، باش تنجم أنت تكون واثق من روحك وتقول أنا جبت البرودوي هذاك، أنا عملت هذاك، أنا خليت البصمة متاعي. برشا راو فيهم فقاقيع ما يقعدوش وما يتواصلوش، وتحية للفقاقيع الأخرى اللي باش تلصق في الفقاقيع هذيك.
3: تصبح الفقاقيع
5: وتونا سمعوا نهار
3: الفقاقيع الرافهة،
5: تونا سمعوا نهار ترشي.
4: اللي هو الفقاقيع كما أنت سميتهم ألفة، رمم يدوروش
3: الصباح صباح اليوم
4: وكل شيء في برنامج. علاش مع نادية؟ علاش هكا
3: نادية؟
5: نادية ديما هادية راه.
4: نادية ايش تحكي؟ باش نقدموا لها تحية لو نهار لحد نادية،
3: ويقدموا لها
4: نذكر
3: اليوم اليوم قدموا لها.
4: لا خلينا، لا خلينا نهار لحد،
3: نهار لحد. نقعد نسمعكم يعني نسمعكم نهار لحد. تقعد
4: امبر علاش انا نقول نهار لحد؟ مش اللي زهد تسمع هي تسمع فينا راه
3: اكيد نسمع اكيد نتبع من نجمش معناتها سي هشام وفيه انا راني للبرنامج ويعطيكم الصحه. دايوغ نبدا نهار الاثنين نتحدث انا والفا، نقولها ملا جو يعطيكم الصحه، ايميسيون خفيفه محليها تسمع في نهار حد. نهار حد نعرفوه الوقت هذيك،
5: نهار حد
3: بس سهل انك انت تشد مستمع
5: في قيله لحد.
3: اي
5: وساعات قيله لحد، علاش قلتها قيله لحد؟ ويقص فيها الضوء
3: يا الله،
5: وتلقى برشا تفاعلات نتاع المستمعين حتى كان الضوء مقصوص عليهم. وفي القايله من نص نهار الماضي ساعتين، اللي حضر في فطور، واللي حضر في روحه مشي البحر، واللي حضر في روحه مازال كي جاي باش يدوش ولا باش يبرد القايله،
4: شكون اللي واش قاعد يحضر في حد شيء وقتها صيف ترى يعمل في كويس باش يسمع الاكسجين، والا يفطر ميم تو حد الاذاعه باش يسمع الاكسجين، يسمع الف، يسمع نادي، يسمع الناس الكل. دونك الوقت وقت حلو، وقت العائله اون فان كونت. احنا برنامجنا موجه للعائله، موجه للناس هذيك بالطبيعه.
3: بيه ايش عنا في هش سار اليوم؟
6: هش سار، هش سار،
4: 007 جيمس بوند. معلش طاري دي حلوه جميله برشا وذكرتنا بصوت صديقنا واخونا سي محمد بن نصر هكا صديقي العزيز هذاك. وبالمناسبه نقدموا له الف الف تحيه ونقولوا له رانا توحشني سي محمد.
5: نقولوا له راه عندك برشا خدمه كبيره في 17 بلديه في الاستعدادات للموسم الخريف وللامتار نتاع غسلة الوادر وللبلديات اللي سايرة وللبناء الفوضوي وللتعامل مع الناس.
4: سي محمد بن نصر والله ما هو كلامي أنا، كلام برشا ناس معنا خدموا معاه وشافوا خدمته، من أكثر الناس اللي تحب خدمتها اللي يسعى ورا النجاح، ومن أكثر الناس اللي عليه إجماع إنه الإنسان هذا قاعد يعمل قاعد يعطي قاعد يجتهد. بطبيعة الحال النجاح هذاك عنده متطلبات كثيرة، مش العمل فقط بتاع سي محمد، لكن في النهاية من الناس القلائل في الإدارة التونسية اللي على الأقل في ولايتنا في ولاية بنزرت اللي عليها إجماع إنه الإنسان هذاك خدام.
5: وفما حاجة أخرى اللي هو الإنسان خدام واللي هو إنسان إنساني زادة، وراهو بالحق ما هوش معتك جيت بتبيعتها، هو ما هوش رمي ورود، وانت تعرفني يا ما نرميش الورود، نحب نزرع كل مرة وردة ونمشي نتفقدها الوردة هذيك. راهم الناس يمشيوا للدار ويدقوا عليه الباب ويحل الباب ويحكي معهم ويقول له معتها ويحاول يفضل مشاكل وبرشة نزاعات في البلديات، واللي هذا يرى روحه هو اللي الصحيح، لكن فما قانون يحكم في الناس الكل، فما معناتها الواجب المهني يحكم في الناس الكل، وفما اللي يمشي ويقولوا راهو بعثني فلان ولا بعثني فلان ولا بعثني فلان. مثالش نحترموا بعضنا ونقولوا لفلان راني مشيت قلت لفلان راهو بعث لي فلان هكا ولا لا.
4: ربي يوفقه بالحق
5: ويخدم خاطره هو في كل شيء.
4: ونعاودوا راهو ماهوش رمي ورود، انسان اذا عليه اجماع تقريبا مش ما نقولوش على اطلاقه، اخلاقا عملا اجتهادا. والميزة الأخرى اللي فيه بالحق لاحظت هنا ولاحظها برشا من الناس إنه يحب يوصل لنتيجة زيرو فوت. معروف عليه محمد بن نصر إنه يحب روحه ديما العمل متاعه يكون بارفي، ربي عينه وربي عين كل إنسان في إدارتنا.
3: مثالية ما نجموش
4: ما هو الإنسان يسعى، الإنسان يسعى
3: في الحالة هذه عن المثالية، خاطر وضعية البلديات متاعنا وطرقاتنا مهما يكون واحد ويد وحدها ما تصفقش معناتها،
5: وريت هذا ما يمنعش اللي كل مسؤول شو محلاها يتحدثوا عليه المسؤول هذاك، هو شدد المنصب وهو مازال في المنصب ويتحدثوا عليه ويقولوا له هكا، ونجم ياخذها بعين الاعتبار، ونجم يحسن، ينجم يعمل شويه ركول كما نجم يخزر القدام. كل مسؤول بالحق راه انت فك المسؤوليه هذيك راك من اجل خدمه الصالح العام، من اجل خدمه المواطن، مش من أجل خدمة مصلحتك ولا من أجل التشبث بالكرسي، راه الكرسي ما يدوم لحتى حد.
3: وقت يحكم فينا
5: مختلف المناصب راهم مش على
3: هش سار ندخلوا ديريكتومون في هش سار.
4: حكايتنا نادية ترجع لأيامات الحرب العالمية الثانية بالضبط في أواخرها. كان ثم مدينة ألمانية صغيرة فيها جسر يربط بينها وبين بقية المدن، واللي بليش بيه تعيش المدينة في عزلة ولا حد ينجم يدخل لها لا العالم ولا لحد شيء. في هيك الوقت طورت المعارك العسكرية وقربت من المدينة، شيء اللي خلى قائد الجيش غادي يقرر يفجر الجسر باش يمنع دخول الأعداء. لكن شيخ من شيوخ المدينة عارض الفكرة وبنى رأيه بعيد على الأمور العسكرية وقال إذا طاح الجسر وفجرتوه وبعد ما توفى الحرب باش نقعد نعاني وسنين بسبب العزلة اللي باش نعيشوها، لن نجم ندخلو مونا نسقطو منها ولا ما نشربوه، ولا كبرنا ينجموا يمشيوا يخدموا برا، ولا ولادنا ينجموا يمشيوا يقراوا، ولا مرضنا يقدروا يداويوا. الجسر اللي تحبوا تفجروه مش مجرد طريق يهزنا ويجيبنا، هو أكثر من هذا، هو الرابط اللي يربطنا ببقية بلادنا بأهلنا بناسنا، وهو اللي يجمعنا على المحبة، وبلاش بيه نتفرقوا نضعفوا وتموت العلاقات اللي تجمعنا ونوليه بالاسم فقط ولاد بلاد. الحبرة من حكايتنا إنه في حياتنا بارشة جسور ممكن تجمعنا على محبة بعضنا وإلا على حب بلادنا، لكن ساعات من الخوف اللي يزرعوها عدينا فينا أو الطمع في مصلحة معينة يخلينا نهدوها ونهدو من غير وعي ربما مقاومات وحدتنا باش نجم نعيشوا وننجحوا مع بعضنا. ويا ربي ديم وحدتنا في بلادنا ومجتمع ومحبتنا لبعضنا بحياتي.
3: آمين يا رب. شكرا. هذا هو الموضوع، هي نقطة الانطلاقة كنت معاك، الحب وكيفاش نحبوا بعضنا وكيفاش نحترموا بعضنا وفي الإطار ما انتجيت.
5: راهو اللي يعرف يحب اللي يعرف يحب راهو كلهم مربوطين في بعضهم، يعرف يحب يعرف يحترم يعرف يقدر يعرف يخدم يعرف يكون متواضع يعرف يحب غيره يعرف يحب الغير وكما يحب لروحه يعرف معنى العطاء ومعنى الحب كما تقول
4: أكيد.
5: ميادة الحناوي في الغنية نتاعها.
4: أنا حبيت من خلال سمح لي
5: حبينا وتحبينا بعد ما قلنا خلاص
4: الجسر هو في النهاية كما قلت ما هوش مجرد طريق، الجسر هو كل رابط يربط بيناتنا.
3: صحيح. على شنو سمحني يلزمنا نبنيه ما طاح الجسر هذا ولا
4: لا؟ هو اقتراح انه نطيح الجسر باش نخليوش اعدانا تجي.
3: اما الجسر نجم يطيح اذا كان سيسو مش صحيح ومش مبني. حبيت نقول راو احنا نجم نكونوا جسور لبعضنا اذا كان العلاقة مبنية على ثقة، اهم حاجة هكا ولا
4: اكيد اكيد اكيد.
3: والسيس يزمو يكون صحيح سي هشام هكا ولا دونك نمدوا يد العون وقت الضيق.
5: صحيح.
3: هذا هو المطلوب اليوم خاطر الجسر بين بين بين ضفتين ويقرب البعيد. الجسر
4: هو ربما الـ الـ الـ في كل مجتمع وخاصة في الظروف الصعبة واللي نمر بها احنا في تونس والعالم ككل توانا نشوفوا في الدنيا كيفاش راهو اللي يخلي اي بلاد او مجتمع يحافظ على كل وحده نتاعو انه الدوله تبقى ثابته. نحكيو دوله ما نحكيوش حكومه او مسؤولين او غيره، الدوله تبقى ثابته، المجتمع يبقى موجود وما يتفتتش. هو بحث الناس هذوما على كل حاجه ممكن تجمعنا، لانه الخلاف وقتاش يصير وتولي مشاكل مجتمعيه وتولي مشاكل عائليه وتولي مشاكل على مستوى الدوله هذا يقول هذا، وقت اللي نبحثوا على الحاجات اللي تفرقنا يجيو نحكيوا على الحاجات اللي تلمنا، يجيت نحكيوا على مصلحه بلادنا على مصلحه تونس على هاك الطريق اللي ممكن نجموا نصلحوه انا وياك مش وحدك. على كل جهد نتاعك انت كنا نحكيوا على الجهد البلدي. راهو الجهد البلدي كان باش نحكي لك ونقول لك شبيك صحيت مش شبيك ما صلحتش كطريق هذا يفرقنا راهو لاني نحمل فيك انت المسؤوليه. لكن اللي يجمعنا هو اجا نتحملوها مع بعضنا المسؤوليه. انا نوعدك كمواطن اني ما عادش نمسخ الطريق وما عادش نحط تراب باش ما تسكرش الزيقوات دونك ما يفيدش علينا طريق، وانت كمسؤول دورك انت زاده كيف تعاون. هذه هي الحاجه اللي تجمعنا. خلينا من الحاجات اللي تفرق احنا ساعة ممكن انت كذا وانت غلط الكلنا غلطين لكن وفي نفس الوقت الكلنا صحاح.
5: خاطر كي باش نوزع نقولوا كلنا غلطين فيهاش تعب. راه
4: صحيح
5: التعب وقت اللي باش تخدم وتصلح وتعطي اقتراحات والاقتراحات ممكن انجازها هذيك فيها برشا تعب باش انت تعطي اقتراح ويكون هذاك تنجم تحقق الاقتراح هذاك. احنا نتحدثوا على البلديات ونتحدثوا على البلوعات اللي فايضه ونتحدثوا على العمل الكبير اللي قاعده تقوم به عدد من البلديات استعدادا لموسم الخريف وموسم الامطار، لكن في المقابل نلقاو برشا حاجات كل يوم هم موجودين. أي نمشيو احنا في مازال بورقيبة نادية نتعديو كل يوم مقابلين الجامعة متاع عمر بن الخطاب في طريق الشارع الاستقلال وين محطة اللواجات وين محطة الكار متاع مازال بورقيبة تونس وين فما بنك وين فما مساحة تجارية فما حشيكم حفرة كبيرة اللي هي ما نعرفش كانت رجارة كانت حاجة عندها قريب 3 أشهر وهي في الحالة هذيك. كنت البارح تعديت مغاديكا وصورتها وبعثتها للسيدة الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية مازال بورقيبة مشكورة مدام سماح العباسي. جاوبتني قالت لي راهو لهنا راهي له ناس لليوم مازلت ما تحركتش.
3: حي النجاح زاد جاونا تشكيات
5: حي النجاح تعدينا من وين نهج الدستور
3: نهج الدستور 3
5: 4 نهج الدستور وين قهوه وين فما القهوه اللي في الرومبوان يعرفوه حمطه مرنيه كي تتعدى مغاديكا. معناتها البارح فما شويه نسمه تتحرك النسمه بريحه حشيكم الرجارات في تينجا في نهج الحويطه تتحرك النسمه لهنا مصالح لوناس بربي علاش تسيبوا في الوسخ في المعطى الفوسا سيلو فيغ. راو نخدموا مع بعضنا صحيح مش تتسكر عليك تعمل تروبلان تخرج من مجاجي فما تنسيق اعلم المواطن صب الجير لمو غدوة راونا نخدموا مع بعضنا ونعيشوا مع بعضنا. واحد يقولك اياه تريف نسمة خلي واحد يقعد في وسط الدار ولا خلي واحد يعمل دور على سقيم ما تنجمش.
4: ما هو ساعات ربما ضعف الامكانيات ما نجموش نحملوا
5: ضعف الامكانيات.
4: نشوف الديوان تطهير في ماتر تقريبا اداره بيرو زوز كريسي وتقريبا يعني ليفيكاسيتي كيفاش جدوى التدخل ما ثماش تقريبا. هو جهد يمكن انا نقولوا جهد شخصي من العمال يعطيهم الصحه مش نلومه احنا راه في النهايه راه مانيش نلوم فيك ولا نحمل فيك في المسؤوليه وانت غلط لا لكن ندعوك انت كمسؤول انك طالب مادامك في مدينه كبيره كيف ما ترى من زبورقيبه اللي هو يتوفر لك على الاقل ادوات العمل الدنيا ما قلناش باش على الاقل كي تخدم خدمه كامله مش تجي انت تنظف رقارة كذا وتخلي هاك البقايا غادي بتعلت ما عنديش فاش نلم ما نلومكش انت واقعيا لكن نلومك لانه هذا دورك باش تتعاون لكن انا ناكد مره اخرى ولا الف مره دور المواطن راهو المواطن نتاعنا انا راني نشوف في حاجات في بعض الاحيان استغرب نقول هذه الناس يعني واعيه ناس معناها فضلات البناء يجيب التراكتور ويصبها قدام في وين الفضلات العاديه نتاع المنازل تجي تكلم تولي انت الغالط
5: لا ويحرق ويلموا الفضلات ويشعلوا فيها النار
4: صحيح هذه عاده جديده فضلات الحدائق تتحط غادي انا والله دعوه مني ربما ما يسيرش حتى لو كان انا نغلط يا ولدي حطوا لنا كاميرا مراقبه في بعض المناطق اللي بالحق ثم ناس مش حابه تتصلح وتجي الاثنين
5: لانه ماكش
4: صحيح اذا انت قاعد تتخلص من فضلاتك راه على حساب شكون على حسابك المواطن اللي يسكن قرب البلاصه هذيك
5: راهو موش في من على هذاك المواطن اللي طيش راه يعاود يرجع
4: العقل يلا غالب ثم ناس علاش انا كنت اتذكر نادي حتى في بداية اللقاء قلت لك عندنا مشكلة انتماء في بعض الاحيان من الناس انتماء بالنسبة لي هو للمنزل متاعك الاربع حيوت الباب لا سيدي راي تونس هي هك الخطوة من بعد باب دارك هذيك اسمها تونس
5: وذيك صورتك راه
4: هذيك بليدك لا بصرف النظر احنا الاشكالية متاعنا ولهنا يلزم وسائل الاعلام الكل ترجع تفيق الناس راو فرق ما بين تونس كوطن وما بين مسؤول ربما نجح او لم ينجح او نجح نسبيا اذا نجح ياتي صح اذا ما نجحش يعني هو الذي اخطأ في حقك وليس تونس احنا مشكلتنا في بعض
5: الكلمة متاعك تقول وسائل الاعلام الكل راو وسائل الاعلام الكل العمومي والخاص
3: تواسيه جيم تحدث عن الانتماء أو الانتماء هو الانتماء الأسري اللي عطينه حقه حسب ما فهمت معناتها من حديثك فما الانتماء الوطني وفما الانتماء الاجتماعي يعني مش الانتماء كان للأسرة ولا
4: والاجتماع هذا اللي حكينا فيه الجسر اللي يجمع
3: الجسر اللي
4: المجتمع
3: فوالا دونك أنواع الانتماء
5: ورغم بعدك يزيد يتوسع الانتماء كي نحكيه على الدول العربية نحكيه على الدول المغربية الدول العربية الدول الإفريقية نحكيه على العالم الكل وقرية صغيرة
4: خليني نحقق الانتماء الوطني لأنه احنا مشكلتنا في الاحتفال في ببعض الاحتفالات الأخرى مش ما نقعدش نذكر تلقاه الانتماء كبير حتى في شوف انت في علاقتنا فلسطين خلينا نحطها كارسيور تابل تلقى الناس الكل ثم احساس كبير يعني بالقضية الفلسطينية وهذا احساس تولدنا به وتربينا عليه ومش مزيل لأنه يعني فلسطين نعتبروها جزء منا والقضية الفلسطينية قضية كل تونسي لكن نحبه زادة مانيش باش نقول نفس الشيء لأنه حبينا ولا كرهنا بلادنا عندها الأولوية نحبه هك الانتماء هذاك لبلادنا يرقى ونفرق كما قلت بين مسؤول لم ينجح بلدي أو في معتمدية أو في أي إدارة كان رو إذا ما نجحش في مهامه مش معنى ذلك أنه تونس خايبة تونس عمرها ما تكون خايبة ولا ميهمنيش ولا عندي دبوزة ماء بعد ما شربت طيشة فيش كون هذيك دارك اللي طيشتها هذيك بلادك هذيك الخضرة اللي نعيشوا فيها الناس محرومين احنا كي نحكيوا قضية فلسطينية شنو معناها قضية فلسطينية يعني ناس محرومة من الأرض متاحة وانت عندك الأرض هذه وعندك مقومات الوطن وما نتعاملوش معاها بك الحب راي تونس حبينا ولا كرهنا هي الميمة اللي ممكن تغضب علينا ساعات لكن تبقى في القلب الأمة متاعنا
3: تحية تونس تحية كبيرة لكم
5: ولا تشبوش ناقل يقول تونس أنا على الحب ربي توني بحق عيوني تويش بدا عزيز نسمع بعد شوي
3: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا ميرسي بوكو سي هشام شكرا ألفا راجعين
0: نهارك زين

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiha Al-Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsashka Wata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
5: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح، السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: نهارك زين.
1: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
1: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك نادية.
2: مرحبا.
1: مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات.
2: مرحبا.
1: جمعة طيبة، جمعة مباركة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله يا ربي.
2: جمعة مباركة للجميع. مرحبا بالنيس الكل. التفاعل 31-10-80-90 على ذمتكم. فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرسلة، اليوم شو ما هما أنواع النعم؟
1: والله نقول الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
1: ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: تعرف أخي، الإنسان يعيش ساعات في غفلة، لابد أنه يرجع الرب سبحانه وتعالى، لأنه ربي عز وجل حذرنا من الغفلة. وأكبر يعني ربما حاجة يغفل عليها الإنسان اللي تخليه بعيد على ربي وتخليه ناقص رضا وناقص يقين وناقص حتى معرفة لنفسه، هي وقت يغفل على نعم ربي سبحانه وتعالى. والحال أنه لو كان نتأمله في قول ربي عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويشوف الإنسان ربي سبحانه وتعالى شعطاه من نعم وشعطاه من حاجات معناتها باهية برشة، ربما معناتها يستحي الإنسان من ربي عز وجل. على ذلك اليوم حبيت نتكلم في موضوع أنواع النعم، لأنه فما حاجات غافلين عليها. النعم هذية جات في مجلس هارون الرشيد. جاء واحد يعني من الأعراب، تخلى على هارون الرشيد، قال له ادعو الله لي أيها الأعرابي. فاش قال الأعرابي هذا لهارون الرشيد؟ قال له ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بدوام شكرها، وحقق الله لك النعم التي ترجوها بحسن الظن في الله وجميل التوكل عليه، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعلمها، قالوا فتشكرها. يعني هنا الدعاء هذايا، قالوا أول حاجة ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها.
2: الحمد
1: فمن الله. نعم عطاهنا ربي سبحانه وتعالى، ندعي ربي بشي خليها لنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله، قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا ربي أعطيتني نعمة الصحة، يا ربي إنا نسألك من الصحة دوامها.
2: الحمد لله.
1: يا ربي ديم علينا نعمة النظر، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة الحركة. مش نقعد نحكيه على الناس اللي ابتلاها ربي سبحانه وتعالى وتغيرت حياتها في لحظة، في حادث، يعني في حادث مرور، في حادث شغل، في غفلة متاع ثانية، يعني تتحول الحياة من اللي كانت نعيم تولي إلى جحيم. من اللي كان يمشي على سقيه، البارح برك كنا قاعدين مع واحد من الخيان وجا سلم علينا واحد من الخيان، يعني كان غطاس يخدم غطاس، يعني كي تقول غطاس متاع مرجان تقول يعني الصحة وتقول المغامرات وتقول البدن والعضلات والدنيا، يعني صار له حادث من زمان هو، يعني ولا على كرسي متحرك، إن شاء الله ربي يشفيه وربي يعافيه. قعدنا نحكيه وكيفاش كان الأخ هذا وكيفاش ولا وغير وغير وغير وغير. وهذا مثال بسيط، واللي حادث مرور ولا حادث سير كيفاش غير له حياته وخليه يفقد معناتها يعني برش حاجات من نعم اللي أعطاه له ربي. قداش من واحد كان لبس عليه وافتقر، هذاك فلان كان يكسب وكذا وكذا، ولكن يعني جاتوا كل المصايب هبطت عليه، شيكات وديون و وفلس، هذاك كان يسكن في كذا وباع الدار نتاعه توا يسكن، يعني من اللي كان لبس عليه وعنده عائله وكذا، ولا وحده معناتها غريب عائلته لوحوه معناتها وحد ما يطل عليه. من اللي كان لبس عليه وما تخيلش انه نهار يلقى روحه في قضيه، يلقى روحه في السجن، يلقى روحه في المؤبد، يلقى روحه مطول نسيته عائلته، نسى يعني برشا نعم اللي عطاها لنا ربي سبحانه وتعالى. نعمة الحرية، نعمة انك تنجم تاكل كل شيء، تنجم تتحرك، تنجم تقضي امورك وحدك، ما يعاونك حد، يعني مستقل في عيشتك، مستقل في حياتك، تخدم تصور في الفلوس حتى ولو ناقص، حتى مدام الإنسان يتحرك ويسعى. يعني عندي أولادي، عندي بناتي، عندي عائلتي، عندي أمي، عندي بابا موجود في حياتي، عندي أخوتي، عائلتي ملمومة والحمد لله رب العالمين. هذه الكل يعني نعم اللي احنا نشوفه فيها. كيفاش باش تقعد مستقرة نعم هذية؟ هي تقول يعني بدوام شكر الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: يعني علاش ربي سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ربي عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان ديما لازم يحمد ربي، لازم يشكر ربي. عندك ولا ما عندكش راك ديما خير من غيرك، وقت اللي تقارن نفسك بالناس اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهم ابتلاءات ربما أصعب منك بكثير. هذه النعم التي نعلمها نعرفوها وحاسين بها وقاعدين نشكر في ربي سبحانه وتعالى عليها. فما نعم أخرى، نعم نرجوها. يعني هذه الدعاء الثاني قالوا وحقق الله لك النعم التي ترجوها بحسن الظن في الله وجميل التوكل عليه. الكلنا عنا أماني وعنا طموحات وعنا أدعية، يا ربي نجحني، يا ربي أقضي حاجتي، يا ربي فرحني بأولادي، البنية تطلب زوج صالح والشاب يطلب زوجة صالحة، ويا ربي ما طاهش ذرية يقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة، واللي أولاده معناتها ما مش في طريق المستقيم يقول يا ربي يهديهم واصلحانهم، واللي حبي يفرح بولاده يا ربي فرحني بولادي، يا ربي بعد علي الفقر، بعد علي الخصاصة، يا ربي اشفيني. يعني الإنسان يطلب نعم ويرجو من الله عز وجل النعم منها، يطلب الصحة، يطلب النجاح، يطلب الستر، يطلب النعم. الدنيا هذه الكل إن شاء الله يا ربي نكمل الدار، إن شاء الله يا ربي نعمل لك الحكاية، نلقى خدمة، نبدل خدمة ما خير، يا ربي عاوني باش نحسن في ظروفي. هذه كل نعم يعني نرجوها من الله سبحانه وتعالى. وفما النعم الثالثة اللي هي أن راها أهم النعم اللي احنا غافلين عليها، قال ونعم يعني أنت فيها وتجهلها. برش نعم عطيها لنا ربي سبحانه وتعالى ولكن ما نعرف قيمتها إلا ما نفقدها. علش مثلا يقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني الإنسان غارق في النعم، الإنسان أعطاها ربي برشا نعم هو غافل عليها. شوف أنت يكفي أنك نحكي على نعمة الصحة، يحكي على واحد يعني لبس عليها على الأخر على الأخر متوانسني معروفين يعني ملياردير، احنا نقوله ربي ابتلاه في اخر حياته كونه ولا يعني مقعد، ولا ما انت على الفرش، ولا ما عادش نجم يقضي حاجته وحده، ولا اللي يجي ما انت من من من بناته لازم يعني سامحوني يتكشف عليه، ولا بالكوش، ولا ما عادش نجم يقضي حاجته. وقت اللي سألوه مع الرزق اللي عنده الكل، مع الفلوس اللي عنده الكل، مع الإمكانيات اللي عنده الكل، هذه اللي ربما لو يقسمها على الشعب التونسي ربما يخرج من الفقر، قالوا له شنو أمنيتك؟ قالوا أمنيتي نمشي للتواليت وحدي، أمنيتي نقضي حاجتي وحدي، يعني حتى باش يتغسل، حتى باش يطهر من الجمش.
2: نعم.
1: شوف الإنسان كل الشعور اللي يشعر به، شوف أكل الوقت اللي الإنسان يحس بالعجز. فماش يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز، واستعاذ بالله من قهر الرجال، إنسان يكون لبس عليه في في في مكان عالية، في منصب، في عشية ولا في ليلة وضحاها، يتغير الأمر وتتغير الأمور وتنقلب يعني الأمور رأسا على عقب. يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقت الإنسان يتقهر ما يلقى حتى حل اللي كان لبس عليه، قالوا نعم أنت فيها وانت غافل عليها. شوف قديش من نعمة هذاك ربي، امشي للسبيطار وكهو، هذه حاجات بسيطة. شوف الناس اللي اللي اللي اللي لو يتقطع عليها، لو نحيلوا كل الكابلوات، ولا نحيلوا كل ماسك متاع الأكسجين شنو يصير فيه، لو نحيلوا كل السيروم اللي انت وحدك وحدك ربي سبحانه وتعالى اعطيك منيع وتاكل اللي تحب وتشرب اللي تحب. شوفك المريض بالكلاوي لو فهالسخانة هذه وفهل الصعوبة هذه وفهل العرق هذا ما عندوش الحق يفوت كاس ماء. كاس ماء ربما يقسمه على 3 مرات على خطر كرشه تتنفخه وبعد عنده مشاكل في البولة وغيرها وغيرها وإن شاء الله ربي يشفي جميع مرضى المسلمين. شوف لي عنده دقة زايدة في قلبه كيفاش الطبيب حكم عليه ما يزموش يمشي برشا ما يزموش يتعب برشا ما يزموش يتحرك برشا. شوف إنسان مريض عنده السكر كيفاش محروم من حاجة حلوة يعني يشتهاها. شوف الناس اللي رقدة في فرش وعندها تحب تأكل فما برشا ناس يحب يأكل يحب يشرب يحب يغزر بعينيه ولكن مين الجمش وانت ترى وتسمع وتأكل اللي تحب وتعمل اللي تحب وكذا وبعد ما تقولش الحمد لله يعني انت تتخيل انه يعني فما يعني بعيدة برشا باش الإنسان مثلا تصير له جلطة في القلب انسداد شنو نارقه تلعرق من ليمتر من با شوية شحمك يولي فيه يتسد العرق تدخل حياته في حيط. العملية بقديش بعشرات الملايين ناس بعت أرزاقها باش استرجعت صحتها وما استرجعت ايش كيما هي تحب. مستحيل إنسان ولو تكون عندك فلوس الدنيا شفت اني عمل يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى وخاصة الصحة اللي برشا ناس غافلين عليها ما تنجمش ترجعها حتى ولو تعمل عمليات وتعمل بروتيزات وتعمل تدخلات مستحيل ترجع كما النعمة الأصلية اللي يعطيها لك ربي سبحانه وتعالى. على ذاك الإنسان ديما يدعي ربي يقول يا ربي إني أحمدك وأشكرك على النعم ما علمت منها وما لم أعلم ويدعي ربي سبحانه وتعالى. نعم. نرجع كما بدينا باش يثبت عليه النعم اللي يعطيها له قول يا ربي اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أمين. النعم اللي أعطيتهم لي حاجات الباقية في حياتي خليهم لي. أمين. والحاجات اللي نطلبهم يا ربي حققهم لي إذا فيهم خير يعني في الدنيا وفي الآخرة ويا ربي عرفني خليني نعرف النعم اللي عندي وأنا غافل عليها باش نشكرك عليها باش منجيش يعني كما نقولوا يوم القيامة مسال ونجي يوم القيامة يعني كيلة اللي ندخل في خانة وقليل من عبادية الشكور. ولكن ربي سبحانه وتعالى ونختم بهذا عرف اللي قل من عباده بش يحمدوه على النعمة اللي هما فيها وقل من عباده بش يشكروه على النعم اللي هما فيها فحمد الله عز وجل نفسه بنفسه فقال في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فلك الحمد على النعم ظاهرها وباطنها ولك الحمد يا ربنا على النعم ما علمنا منها وما لم نعلم. إن شاء الله يا ربي يبقى علينا الستر إن شاء الله يا ربي يحفظ علينا النعم إن شاء الله يا ربي يبقى علينا الستر في الدنيا وفي الآخرة ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه.
2: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. السلام عليكم. نهارك زين. امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة

0: الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا بن سلام رنت الكار تحب تجري كهرب بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي مش هذا كهرب كان عندك عرس بن سلام رنت الكار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سلام رنت الكار احجز سيارتك تستنى فيك انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
1: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
2: يا اخي شبيك متغشى هكا
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
3: اما ديما نحتار شنو ناخو
2: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
3: إكرون سولير ب 19900
2: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 نتاع العشية و9:30 نتاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات كلمونا على 55-64-36-43 ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات صناعات تقليدية حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب المعرض مفتوح كل نهار من 4 نتاع العشية حتى النص الليل إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح نجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: اكسجين فام في كامل انحاء العالم.
3: اكسجين فام في كامل انحاء العالم
2: على www.radiooxygen.ti
3: على www.radiooxygen.ti.
4: اكسجين اف ام،
5: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
4: بالصوت العالي
6: اخبار اكسجين اف ام.
7: مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. على صعيد الجهوية، تم إسناد شهادة صلاحية في استغلال الملعب الرئيسي عزيز جاب الله في منزل بورقيبة حتى نهاية الموسم الرياضي 2026-2027. وفي إطار متابعة جاهزية المنشآت الرياضية بالجهة وتأمين أفضل الظروف للجمعيات وللأنشطة الرياضية، واتباعا لتقرير زيارة المعاينة الميدانية المؤرخة بتاريخ 14 جويلية 2026، أعلن والي بن زرت عن إسناد شهادة صلاحية استغلال الملعب الرئيسي عزي جاب الله بمنزل بورقيبة، وذلك لحساب الموسم الرياضي 2026-2027. وفي شأن آخر، أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت خلال الاجتماع المنعقد البارح بمقر ولاية بنزرت عن تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين مختلف المصالح الجهوية والمحلية بولاية بنزرت. هذا وأقرت اللجنة تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات ولاية بنزرت والمعتمديات والبلديات والهيكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عملية بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم، وكذلك توفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر حسب ما فدنا بها زميل طارق الجبار. وعلى صعيد الوطني، تنطلق اليوم الجمعة 7 أوت 2026 الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية التعمير بدقة الاختبارات إلى نهار لحد 9 أوت الجارية. وتخصص الدورة هذه للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائج الدورة بتاريخ 12 أوت الجارية. وتنطلق دورة إعادة التوجيه بتاريخ 15 أوت إلى غاية 19 أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو عبر البريد السريع. وباش يتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر 2026. وللتذكير، فإن وزارة التعليم العالي انطلقت البارح في توجيه نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعية عبر الإرساليات القصيرة. وفي موضوع آخر، انعقدت البارح بالقيروان الندوة الإقليمية للاستثمار والإدماج المالي للتونسيين بالخارج، وتم تخصيص الندوة لبحث فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثالث وتعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج. هذا وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتوفير كافة الظروف والتسهيلات لبعث مشاريعهم في تونس، وأكد أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية. وفي سياق آخر، قال وزير الشؤون الاجتماعية سيد عسام الأحمر خلال إشرافه البارح بالقيروان على الندوة الإقليمية للاستثمار الموجهة لأبناء الجالية التونسية بالخارج إنه عمليات إعادة مصادقة إلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي جارية مع تقاطعات مع منظومات أخرى مثل منظومة تسجيل العقارات والحسابات الجارية والإدخار والتصريح بالدخل، وذلك لتثبت من ذهاب التحويلات المالية لمستحقيها. وبين وزير الشؤون الاجتماعية أنه كل المسجلين ببرنامج الأمن الاجتماعي وصلتهم تحويلاتهم المالية، وشدد على أنه هذه التحويلات تتطلب تحري حتى لا تتحول المساعدات إلى تشجيع على البطالة. وفي موضوع آخر، سجلت حوادث المرور انخفاض بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة فوق 10% حسب الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور. هذا وبلغ عدد الحوادث المسجلة مع بداية السنة لتاريخ يوم 5 أوت الجاري 2712 حادث مقابل 3365 حادث خلال سنة 2025، في حين ارتفع عدد قتلى حوادث الطرقات من 708 قتيل خلال السنة الماضية إلى 781 قتيل خلال الأشهر السبع الأولى من السنة الحالية بسبب حوادث الطرقات. هذا وتراجع عدد الجرحى جراء حوادث الطرقات من 4401 جريح سنة 2025 إلى 3554 جريح منذ بداية السنة الحالية إلى تاريخ يوم 5 أوت الجاري، وين تم تسجيل انخفاض بنسبة 19.43% حسب إحصائيات المرصد. وعلى الصعيد الدولي، قالت مصادر يمنية اليوم الجمعة أن الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيرات على معسكر صحن الجن ومقر المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة استهدف معسكر تابع لقوات الدفاع شبوة في منطقة حريب جنوبي محافظة مأرب باليمن. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الجمعة 7 أوت 2026 بسحب قليلة، ثم يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر وبالوسط، وتكون محليا بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا والبحر يكون مضطرب. أما الرياح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محليا وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الريح مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كانت هذه أخبار أكسجين FM، كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق من السواق ومرافقيهم إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان. بسلامة وفي الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
8: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اسنيع يتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع

0: نهارك زين، أفار اليوم
1: في أحسن أفار،
0: أحسن أفار. نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريقة سلامة للجميع. مريومة مرحبا.
2: صباح الخير، صباح الورد والياسمين. نيزة،
0: صباح الورد والياسمين، مرحبا، تحية كبيرة ليك. نحييو كامل الفريق العامل بأجانس إكسبريس نورا بيزيرت. أش عنا جديد يا مريم؟
2: عنا الخير والبركة. أما قلت خليني نبدأ بالأفير هذية على خاطر نصور فما برشا معناها ناس تلوج على قهوة للكريت، تحب تعمل مشروع متاع قهوة. أخطر الحقيقة نعرف اللي بنزر فيها كل شيء بيهي، وكيف كيف زيتها معروفين احنا التوينسة بالماكلة، معناها القهاوي، الريستورونات، الماكلة، الماكلة والدبسة، هيك شنو معروفين بيها احنا التوينسة. على هيك القهوة هذية موجودة في منزل بورقيبة. القهوة للبيع الفومتاحة، البيع متاع الفومتاحة سومو 80 مليون، والكريم تاعها 1,500,000. موجودة في بلاصة وامبلاسمون ايديال وقريبة لجميع المرافق. فيها الماتريال نتاعها، دونك من يومك تجم جوست تجيب كان باكو قهوة في يدك وتبدا تخدم على روحك في القهوة هذه. بيان سور اللي يسأل معناها ديما يقول لك اسكو القهوة تخدم، اسكو القهوة ناجحة. القهوة راهي بكليوناتها، مادام فما سونت كوميرس، مادام القهوة بكليوناتها، وحتى الغونتابيليتي معناها اللي تعطي فيها القهوة راهي غونتابيليتي، معناها اللي حاب يزيد يستثمرها ويزيد يحسنها باش تكون ناجحه 100%.
0: ومع هذا يا مريم، اي بروجي احنا باش ندخلوا فيه ونبداو نسترسقوا ونخمموا في الربح الوثيري، لازم تكون فما اللمسه نتاعنا. زدنا باش نشري فون، فما فون دو كوميرس، فما امبلاسمون، فما كليونيت صحيحه. مينا زيده كصاحبه مشروع ولا صاحب مشروع، ولا باش نستثمر في البلاصه الفلانيه وفي المقهى المعين، وانت تتحدث على لو بيتي باري مازال بورقيبة، يلزمينا زيدا كصاحب مشروع تكون عندي اللمسة متاعي. هكا ولي مريومة؟ يلزم
2: بيان سور نادية معاك. انا في اللي قلت فيه ديما اللمسة تزيدنا من الفالور متاع الحاجة اللي ناخذوها.
0: وي دونك ميلة السوم متاع الفون قبل النقاش مريم،
2: قابل للنقاش، كل شيء قابل للنقاش. ما ليجيرمون
0: حسيتك، انا نعرفك من قبل ما تنطق، نعرف ليجيرمون قابل للنقاش.
2: هذا بالذات ليجيرمون،
0: هذا بالذات ليجيرمون. بي
2: شنو انت اللي علمتيني المره اللي فاتت؟
0: بين البيع والشراء يفتح الله،
2: يفتح الله. دونك ليجيرمون قابل للنقاش،
0: واضح. لافير اللي من بعد مريومه،
2: لافير اللي من بعد هذايا عندنا باتيما للبيع، موجودة في البحيرة، في امبلاسمون زادا مزيان برشا. هذايا المساحة متاحة 98 متر مربع، فيها تروز ايتاج، في الطابق الأرضي فما كراج وفما محل تجارية، في الطابق الأول فما اسكوتو، صالة وزوج بيوت نوم وبالكون ومنشر. في الطابق الثاني كيف كيف فما ابارتمون فيه زادا صالة وزوج بيوت نوم وبالكون ومنشر. وفما في الطابق الثالث اس بلس ان بيان سور مبلي، وفي صالة وبيت نوم، كوجينة، بيت حمام، ودو كليماتيزور. كل ابارتمون فيهم فيه مونجيلة الماء والضوء نتاعهم، وفيه كما نقولوا احنا بشهاده ملكيه فرديه، فيها معناتها كل شيء فيها واضح، امورها قانونيه، والسوم نتاعها قابل للنقاش 650 مليون ليجيرمون نيغوسيال.
0: به 650 مليون سوم راه مدروس كمان مريم، مدروس بالنسبه للي تحدثت عليه والمواصفات الكل، الباتيمه هذه السوم مدروس، ومع هذا قابل للنقاش، نجموا تتفاهموا اذا كان انتم فريمون انتريسي. اي نواصلوا مريومة.
2: باهي بخفي زي كنيديا، عندنا بيان سور ديما لابارتمونيت ولي فيلا افيك بيسين او بيان سون بيسين ديما موجودين للصيف. اللي بشيخو من عندنا ابارتمون مرحبا بيه، دونك عندنا زيد لابارتمون هذايا مقابل البحر. هذايا في سوم سبيسيال، فيه صاله زوج بيوت نوم، بيت حمام وكوجينه، وفيه بيان سور كليماتيزور. هذايا ديسبونيبل ابارتيغ من 9 اوت حتى 15 اوت، والسوم نتاعو تري تري ريزونابل. اذا كان باش تاخذ معاه الكهرباء بيان سور باش يعملوا لك سوم، وإذا كنت تاخذ لابارتمون زيدا بركة ويسك قاعدة الدات هذية بركة الفيرة دونك زيدا فيه سوم سبيسيال بيان سور السوم سبيسيال تاخذوا من عند أجنس إيموبيليار إكسبريس نورها ومنك للبروبريتير المرة هذي دونك تكلم سي بشير على 93 175 458 بيان سور باش يعملوا لهم سوم سبيسيال في الدات هذية.
0: واضح يعطيك الصحة مريم. دونك قلت اللي يلزموا يتقال الكل فسرت لهم بالكدي بالكدي وبين البيع والشري يفتح. الله يعطيكم الصحة كامل الفريق العمل بأجنس إكسبريس نورا بيزير تربي وفقكم وأكيد نستناو فريات جديدة إن شاء الله. ذكرنا بالأدغيس مريومة وبنوامر التليفون.
2: انا ديما ايها الله يبارك نجا وانا ديما نقول راهو لي بيان اللي نعديو فيهم معناها بحكم عندنا وقت وعندنا معناها ديزافير اخرين دونك راهو هذيا معناها حاجه صغيره من لي جام نتاع لي بيان اللي عندنا
0: اللي موجودين
2: عندنا باسوي مختلفه كيما اللي يقدر يشري زيد ب 30 مليون ارض راهو موجود كيما اللي يجم يقدر يشري بمليار واكثر من مليار دونك مرحبا بالناس الكل يكلمون على 55 499 878. عنا زيدا رقم المكتب العقاري 72 435 300 ومرحبا بيهم يجيونا للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دي ني وان شاء الله اللي يجينا يعاود يرجع يجينا مره اخرى.
0: ميرسي بوكو مريوم نسلم عليك نجدد التحيه مجددا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. تحيه كبيره ليك مريم ومرحبا بالناس الكل. مازال عنا لافاريات مازلنا مواصلين معكم في احسن افر.
3: نهارك زين

0: مازال عندكم ما تسمعوا من فريات. مرحبا بكم الناس الكل. احسن افار افرنا اليوم دونك عندنا في الشلغميه وين معمل الجفايل. هذا جديد جديد دار طابق ارضي تتكون من صاله كبيره، ثلاثه غرف نوم، مطبخ كبير، بيت حمام في الدار الداخل وبيت حمام البرا. الاوبسيون اللي تحبها انسي الكل، ما كوجينا البرا والا بيت حمام يبدا البرا. استح يعني اللي باش يشري نجم يزيد يبني الفوق. المساحه الجمليه 190 متر مربع، منهم 120 مبنيه و70 متر جرده. المبلغ المطلوب 120 مليون سوم الدار، اللي هو بطبيعه قابل للنقاش. 94 581 374 هو النومرو اللي باش تكلموا عليه تستفسروا على الدار، والا 31 10 80 90. سينو مازالوا لافاريات كما تعرفوا، عنا ارض للبيع في منزل جميل. المساحه المتبقيه 5304 متر مربع، مقسمه الى مقاسم متعدده بمساحات مختلفه. ارض بشهاده ملكيه مسجله، قبالة عين بيتارو على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال، وسوم المترو بين 800 و 850 دينار. فما أرض زادة للبيع في كورنيش 2435 متر مربع، تيتران كوما فدين بن عزوز العنوان. أرض في المرتبة الثانية من طريق البانورامي، طريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل، وسوم المترو المربع 900 دينار وقابل للنقاش. فيلا للبيع في نهج سبتة جنجلة في معتمدة تينجا. الفيلا متكونة من زوز طوابق، الطابق الأول متكون من غرفة نوم، صالة، كوجينة، بيت حمام، جراج وساقية متاع مي. وفي الطابق الثاني اللي هو أكبر من الطابق الأول فيه ثلاثة بيوت نوم في صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية متاع الفيلا 625 متر مربع، الدار تبعد 500 متر على البحر و 10 دقائق كها وماشي على ساقيك. مولاي يحب يبيعها ب 490 مليون والسوم قابل للنقاش. تكلموها على 56 838 562، وربي يجيب القسم للناس الكل. راجعين ومواصلين
1: نهارك زين.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: Oxygène.
1: Oxygène.
2: Publicité.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 200.

0: 49 وإلا 21 443 055.
1: Oxygène.

0: نهارك زين. نهاركم أسعد الأيام، رجعنا لكم من جديد في دورة المرشي.
1: دورة المرشي.
2: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكيك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
0: مرحبا بكم مجددا، أهلا وسهلا أيمن.
3: نادي صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بك، تحيه ليك وتحيه الى كل السادة المستمعين على موجة اذاعه اكسجين اف ام.
0: مرحبا في الويتن سي، ما شاء الله عليهم، حافقات قاموا بكري، مشاو قضوا على بكري.
3: على بكري تخصص خون، تعرف ناديه كيما العاده راهي درجه الحراره مرتفعه، يعني فما سخانه ماشي ايجابي، انا فما الهوايه يعني مقارنه بالاسبوع الفارط فما الهوايه يعني
0: فما نسمه فما نسمه نسمات منعشه
3: فما نسمات منعشه بالحق باهي برشا، ولربما تشجع الناس باش حتى تخرج، لانه كي تقص سخون ياسر الناس ما تقدرش تتحرك بالحق. سوق اليوم كل صباح فيه حركة طيبة، أما يعني أبارتير من العشرة العشرة نص نقصد حركة نادية. هنعطيه الأسعار، فلفل اليوم يلقاوها بين 1600 و 2000 للكيلو، الطماطم بين 800 دينار للكيلو، البصل دينار للكيلو، البطاطا بين 2200 و 2400 للكيلو. يعني البطاطا رجعنا للأيامات 2400 والأرقام الخيالية نادية، حتى يعني نقطة استفهام كبيرة، البطاطا كل أسبوع كل ما تزيد تاكلها. بالنسبة للفقوس دينار 500 للكيلو،

0: 15 كاب بست مدرس دينار الرابطة، يعني دينار الرابطة اليوم رقم قياسي كالعادة. بالنسبة للقرار استفالت الكيلو معناها 500 للربطة، والقرار الأحمر 500 للبرج، هذه هي الخضرة. ننتقل إلى الغلة النادية، موجود التفاح بكثرة يوصل من 3000 ل 3400 ويوصل ل 4000 كيلو تفاح، موجود بين 2500 و 4000 كيلو. العنب يوصل من 3000 ثم 4000 يوصل 4500 للكيلو. الدلاع ثم 4000 الكعبة، والبطيخ ثم 2000 الكعبة وتوصل ل 4000 الكعبة بطيخ، حاجة خارقة للعادة. هذه هي الغلة. بالنسبة للحوم البيضاء، اليوم ما سجلناش لحوم بيضاء في المحلات، يعني جيس موجود في الرجل السوق 16 دينار 17 دينار ويوصل ل 18 دينار للفروج، وفما دجاج شارب 5000 للكعبة، يعني ما فماش ما سجلناش اليوم لا دجاج حي لا مذبوح لا سكالوب لا كويزانت في المحلات، ما نعرفوش نعم ومن لكن ومن بعد ايامات بعد ما قص الضوء، يعني بعد كلمات قصر الضوء، يعني دجاج اللحوم البيضاء قاعده راجعه بالتوالي نادي للاسف. خاطر الناس راهي اللي فما فقر والناس تعول عليها، يعني اليوم هكا مره في الاسبوع ياكلوا فروج، يعني يفرهدوا. يعني كنت خاطر انت تقارنوا باللحوم البيضاء اليوم الهبره بقري ب 48 دينار والحمل علوش 65 دينار اليوم في الواتا، يعني غالي برشا. على ذلك احنا ربطناها بالدجاج. حتى الاسماك جات حاجه قليله ناديه، جست ورقه مربيه ب 27 دينار وشالموني ب 20 دينار. الاجواء متوسطه طيبه يعني خير من الاسواق.
1: اما راو موجه الحراره القياسيه وانقطاعات التيار الكهربائي المتكرر في تونس، نتحدثوا عن صيف 2026، تسببت في نفوق كمية كبيرة من الدجاج الحي. فلا دونك بلغت نسبته بين المربين في بعض المناطق وصلت حتى تحدثنا عليها، تحدثنا عن مستويات عالية تراوحت بين 18% وأكثر من 50%، وهذا اللي أثر بشكل مباشر على منظومة الإنتاج والتزويد باللحوم البيضاء. دونك إجهاد حراري، انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وحجم خسائر فادحة للأسف تعرضوا لها مربو الدواجن بسبب انقطاع الكهرباء.
0: بالفعل بالفعل هذه حتى الباعة متاع يعني فرج السوق يمازين يبدأوا فما 5 و6 اليوم يلقاهم 3 ويعني وفيش هينقضوها السبعة نتاعهم ما يلقاهوش فيه، يعني حتى 9:30 يكمل سبعته ويروح على روحه. إن شاء الله مستقبلا تتفرهد الأمور، إن شاء الله نتداركوا، إن شاء الله يعني يرجع الدولة بدور، إن شاء الله تفرهد، إن شاء الله ترخص المعيشة النادية. هذا اللي فناه أنا بقلب فنانك ليك كل الزملاء وكل السادة المستمعين نهاية أسبوع موفق.
1: ميرسي بوكو، تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة أيمن، سلمنا عليهم في الويتن، سلموا عليهم الكل، نقولوا لهم إن شاء الله نهاركم زين. تحية كبيرة للجميع، كل قدر وقدره بيان سور، كل إنسان وشنية المقدرة الشرائية متاعه. تابعونا، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا، ودمتم أوفياء لإذاعة أكسجين أف أم. نهارك زين.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كامباني تنور لك حياتك.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة

0: 19900
1: ينعم وتلقى انلارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زيدة.
0: قولي وين نلقاها البغا فارماسي ماي كير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك ماي كير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جانيكم الجديد في هذه الاسبوع. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. باش نبداو بالمكتب الجامعي وقرارات الأخيرة، وخاصة الجديد بالمنتخب الوطني التونسي، هذا اللي يهم يمكن التوانسة في مرتبة أولى، ولو أنه العين الكل على البطولة. تو نبدأ معك خالد مراد، ناخب وطني جديد تونسي وقعدنا في المحلي، ومعين الشعباني ياخذ تجربة، ياخذ الفرصة نتاعو مع المنتخب الوطني التونسي. ومعين اللي من الاسم اللي نحكيو عليه عندنا برشا يتعرفاني كل تونسي، باش يكون في قيادة المنتخب 4 سنين الجايين، اللي باش يكون فيهم كاس عالم في اخرهم الاربع سنين، وفي وسطهم فما زوز كؤوس افريقيا.
1: والله شكون لك حمزه، انا الاختيار اكيد راهو تسبق برشا دراسه وبرشا تروي برشا تريف. توا السؤال اللي يطرح نفسه، احنا يعني رفضنا كيما نقولوا مديرين فنيين، ولا رفضنا مدربين، يعني كيما نقولوا عندهم هيستوريك في كرة القدم، في التدريب في تونس، البرة، في السعودية كذا، وهم توانسة. يعني توا كي نسأل سؤال، أنا الحاجة الباهية اللي بتتر شكيب وابراهيم مش يفهموني أنا شنو اللي نقصد مليح، علاش مش خالد بن يحيى وماهوش هو معين شعباني؟ مثال كارير خالد بن يحيى بارابور معين الشعباني أكبر برشا. اسم خالد بن يحيى
0: دخلنا في الشواء، معناتها
1: ولا دخلنا
0: في دخلنا في كل هذا في الشواء، أنت يعني تعطي الشواء نتاعك.
1: أنا بالنسبة لي أنا يعني اختيار معين الشعباني في الوقت هذا بالذات، يعني بالحق أنا معناتها الرأي تاعي مازلت ما رسيش على بر، حسب رأينا الشخصي ونحتفظ برأيي.
0: يعني باركور معين لحد الآن ميزازيش عندك أنت لقيد المنتخب الأول
1: بالمرة.
0: واضح. خالد ابراهيم، خالد مراد موقفه واضح. ابراهيم
2: بون معين، يعني النتائج نتاعو والاكسبيريونس نتاعو الاخيره يعني يعتبر من اكثر المدربين الناجحين. بون مش انا ضد انه فكره خالد نكون خالد زده خالد زده، انا بالنسبه لي تروانو يمكن معين خالد وفوزي هما اكثر مدربين هما ناجحين سواء في المحلي ولا خارج تونس. بالعكس معين يعني بروفيل نتاع انترونور نحن نتمناو له النجاح، رغم انه الفتره اللي جا فيها خايبه وخايبه برشا، يعني الفتره هذه يمكن هي اللي مش تعاون ان شاء الله الوزاره والجامعه والناس الكل تقف يعني مع الاطار الفني هذايا التونسي انه ينجح. لكن خلينا نقول انا بال بال بال بال بالبالماريس نتاعو معين يمكن كل جمعيه شدها تقريبا في الثمانيه يكون من الدو تشامبيونز ليغ نتاع الترجي مع في بقياده الترجي الرياضي التونسي، بس كلهم ناجحين سواء في مصر في تونس في المغرب. يعني معين كل محطه يعني وكل نادي يستلمه الا ينجح فيه. طبعا هذا نحكيه على مستوى النوادي، لكن على مستوى المنتخبات هي حاجه اخرى، هذه اكسبيرينس جديده بالنسبه لي هو. نحن نتمنى له ينجح. بون انا زاد نميل شويه لخالد، انه خالد بن يحيى زاد راهو سي ان بون بروفيل، يمكن زاد خالد بالاكسبيرينس نتاعو حتى بالكوره اللي لعبها وبالمده.
1: يعني سامحني، انت سميت ترونو، عجبتني برشا في ترونو كل نوع ينتمي لحقبه زمنيه معينه.
2: أوكي.
1: انت علاش نقصت من فوزي المعين خالد وين
2: سيد معك؟ انا قلت لك
1: انا حسب رايي بالتدرج باش نكونوا عادلين حتى مروحنا، باش نكونوا حتى الفني التونسي، حتى خالد اللي عمل فيه في الجزائر مش شويه، خالد اللي عمله في الاسبيرانس اسرت مومون مش شويه، وخالد فما جمعيه تمشيت من لا شيء ردها على التجمعيه. بالنسبه لي انا معناتها رأي شخصي ونحترم رأيك، قلت أنت وقته وكذا. بالنسبة لي أنا حتى المعين الشعباني راهو حتى المعين الشعباني ككارير الله لا يقدر، بالنسبة لي أنا شيك معين الشعباني تويكا تف أنت هيرو راهو يعمل أنا شيك خايب كما اللي عمله سامي ترابيس يقف راهو كملوا نحاول بين سبور. بالنسبة لي أنا معين شعباني يعمل الله اللي قدر، نتمنى له اليوم ونتمنى لتونس النجاح وإن شاء الله ربي يوفقه، ولكن الشيء والبوادر اللي قاعدة نشوف فيها مازال وقت معين في الإكيب ناسيونال حسب رأينا.
0: نسمع شاكيب
1: كشو سواء في العمر، كشو سواء صحيح عمل الكلك، لكن 8 سنين راو في عالم التدريب رام شوية
0: واضح
1: راو يتعامل، سامحني راو مش يتعامل مع دي جوار انترناسيونو ودي جوار اكسباتريي ودي جوار البروفيسيونيل في كيبات كبار وكذا. بالنسبة لي أنا إن شاء الله تكون عنده الكاريزما وتكون عنده الشخصية الكافية خاطر راهو ما يزيش انه يتعامل مع مغاربه ولا توانسه ولا كذا باش انه يجي ينجح مع جوار يلعب في ليفركوزن ولا في كايزر سلاوتن ولا الاخر يلعب في بال ولا يلعب في فرنسا.
0: واضح واضح واضح. خالد خلينا نسمع شكيب شنو رايك
3: توا؟ خالد في تتر قال موضوع تريز امبورطون، علاش اقتصر الحل على معين يعني. في وقت اللي جبنا مدرب ماهوش خايب احنا ارفي رونار باش نقولوا كمل لي ديفيت اللي كانوا باش يصيروا سوا معاه والا مع صبري لاموشي في كوب دي موند، وخرجنا بخيبه امل كبيره برشا. شنو السبب اللي خلى ارفي رونار ما يقعدش على راس الاطار الفني في المنتخب؟ اول حاجه انه احنا كوتي ماتريال ما نجموش نخلصوا المدرب والستاف اللي معاه. اثنين السيد البروفيل نتاع اللاعبين اللي موجودين في المنتخب قال لك بروفيل اقل من العادي، يعني ميم هو الرغبه نتاعه اللي جابها لتونس طاحت بعد زوز ماتشات نتاع الكوب دي موند، رغبته في تدريب المنتخب بدات تطيح، يعني تحس اللي هو بدا يجبد في روحه، يعني ما عادش اراء اللي المنتخب الوطني التونسي فيه برشا مشاكل. معين كي جاء يمكن انا نشاطر خالد برجولي الراي واللي هو لعب مستقبله، انا اقول علاش خاطر كان ينجم يشد ايكيب اخرى، كان ينجم يكون في التوجه نتاعو في ليزيكيب ويخدم كوم الفو، على خاطر نحبه ولا نكره راهو ليكيبات اللي تلعب تشامبيونز ليغ ولا تلعب كاف راهو عندها بروفيل معين نتاع لاعبين سواء المحليين اللي هما موجودين فيها والا الاجانب اللي باش يصير انا نقول الانتداب نتاعهم، دونك بروفيل يعني ممتاز وممتاز جدا. المنتخب الوطني التونسي نحبه ولا نكره جينا في فتره خايبه على الاخر، حتى اللاعبين الموجودين محليين طبعا ما عندناش برشا لاعبين ينجموا يعاونوا في المنتخب، الاجانب اللي جاوا وانا نقول التوانسه اللي تعيش لبرا واللي تنشط في بطولات اوروبيه سوا ديزون باهيه، لكن للاسف بعد الخايبه نتاع كوب دي مونت صراحه الكل اوليفو سوق تسويقيه طاحت القيمه نتاعهم. وتونس في كلمه ما عندناش بروجيع، رانا احنا توا جبنا معين وان شاء الله نتمنى له التوفيق هو وسيف ومراد المالكي اللي يمكن لهم كل الاحترام وناس نعرفهم بالباهي. تونس ماهيش
0: سيف ومعين ومراد المالكي
3: اي ومراد تونس ماهيش ماهوش المنتخب او المكتب الجامعي او العقليه نتاع الانسان اللي يعطيك بروجي ويقول لك يلا هاني معاك وهاني مكوفريك ولا فاسي يخدم على روحك اربع سنين راه مو باش يمسك حتى حد. اللي هذه عقليه مستحيله في تونس، ونكذبوا على روحنا كان نقولوا احنا السيد وستاف هذايا باش نعطيهم بروجي هذايا على اربع سنين نستناو كوب دي موند. لا صدقني في اول خيبه والا اول خيبات باش يكثر.
0: علاش ديسكور ياسر بيسيميست؟
3: خاطر شي
0: شكيب شكون قال
3: خاطر ما عندناش لاعبين احنا، مش مشكلتنا احنا اللي طار فن تو قبل كانت المشكله
0: علاش لاعبين شنو هو؟ اسكو لوبجيكتيف نكونوا في كوب دافريك ونعمل بريستاسيون بيه ونكونوا في كوب دي موند لحظه ولا لوبجيكتيف انه نهزوا؟ انت تحكي معنا جوارد باش نهزوا ولا باش نكونوا موجودين؟ هي شكون قال لك لوبجيكتيف باش نهزوا؟
3: احنا كوب
0: دافريك قال لك احنا في مرحلة بناء ما عادش على زين تو
3: اي
0: ناس طايره في الزين
3: ما نجموش نترشحوا. لا يا حمزه يلزم تفهم حاجه في الكوره راهو كل شيء ورد. الشيء اللي شفناه في كوب دي موند يعني المجموعة دي كل باش تتنحى وباش نخلقوا مجموعة أخرى.
0: المشكلة في المجموعة هذيا
3: احنا مشكلتنا في المجموعة مش في المدرب.
0: فوالا اسكو مشكلتنا في المجموعة ولا المدرب؟
3: ليه ماهيش المشكلة نتاعنا في المدرب، مدرب ما شاء الله عليه ناجح ليكيبات اللي مشي لهم الكل بريسك هزم عام كل تيتروات
0: تونس كاملة مقتنعة انه المشكلة في المدرب
3: مش في المجموعة. صحيت يلزمك تفهم ويلزمك تسمع تو اخزر شوف معين مدرب ناجح يمكن انا الحديث اللي فهمته يلزم تفهم مع عبيد عندها دكتوراه مش هذا يسير.
0: لا استنى قبل معين. لا سايبنا من معين
3: قلت لك معين مدرب محترف.
0: خلينا من معين اصبر معين
3: احنا مشكلتنا ماهيش معين.
0: لا اصبر معين خلينا من معين ما وصلناش مرحلة معين خاطر مازلنا ما لينش كرة بامبي عند معين باش نحكموا. احنا نتفقوا في المنتخب ساعة مشكلتنا ملاعبية ولا مدرب؟
3: ملاعبية
0: هاي تونس كامل تقول لك مدرب.
3: ليه مستحيل
0: مدرب جاي يعمل بريباراسيون دخلها في حيط بعد الفيرنر مش يعمل عصا
3: سحرية
0: مستحيل ضد هولندا مش يعمل عصا سحرية انت بريباراسيون دخلتها في حيط وراتيت الماتش الساهل وبعد زيد
3: المجموعة اللي مشينا بها الكوب دي موند انت يعني يا تونافي انت تو كونسيون باللي تقول فيه هذو اللاعبين ما نجموش مهاوين، اللاعبين مشينا بهم احنا للكوب دي موند هذه. شبيك يا حمزه؟
0: شبيك ما تقالش كلمه ذا في كوب دافريك؟
3: انا كوب دافريك
0: نتاع المغرب
3: ما ترشحناش بهذوما كوب دافريك احنا
0: بهذوما.
3: ليه ماهمش هذوما؟ انا هذوما في القائمه اللي مشيت للكوب دي موند احنا.
0: لا لا التغييرات نتاع الصغار اللي جابهم
3: مشيت نحات انا، مش بهذوما مشينا كوب دافريك ومش بهذوما ترشحنا للكوب دي
0: موند. ما تقالش كوب دافريك هذا بيناتيات دخلت تعديت مالي رانا دومير.
3: لا حمزه شوف ريت اللاعبين اللي موجودين توا في المنتخب لاعبين انا نقول ما نجمو نمشيو بهم حتى كومبيتيسيون سوا افريكان ولا ليشيل انترناسيونال.
1: يا
3: حاج شكيب هذا
1: الكلام
3: تحكي
1: فيه ما يختلف فيه
3: اثنين. اي هذاك هو ما عندناش. اي انا كمدرب
1: ناسيونال اخرين
3: شوف
1: المغرب
0: شوف على ذكر قلت لكم خلينا نتفقوا يا جماعه اش طالبين من المنتخب في الاربع سنين الجايين.
3: انت مدرب
0: تبني ولا تحب؟
3: انا مدرب انا مدرب
0: ما زينيهم
3: انا مدرب باش تدخل لي تشد نابورت كاليكيب بيان سور خي نورمي روحي للهاويه انا ونبدا عندي فيكو باهي.
0: علاش سو بوان
2: تحكي لها معين انت؟ اي سامحني لهنا انت تو اللي كنتي والخالد هو معين طلب ليكيب ناسيون. انا اللي انا نعرف نتبعه في الشان الرياضي هم معين ما حشتوش باش يدرب طلبوه قبل صبري اللموشي ورفض، والمره هذه زاد نفس الشيء رفض، لكن تدخل اعلى مستوى خلى معين
3: انه حاجه اخرى
2: ونحن نعرف هذا يعني أخرى. دخلت حتى جامعه مع جامعه باش معين جاي يدرب المنتخب، اما معين في البروجي سبورتيف نتاعو بور لو مومون ما عندوش
3: كيفاش يولي ذي خطا. يلزمك انت تتفق مع نفسك
1: انديريكتومون كي قلت كلام هذا راك انديريكتومون
3: امبوزي
1: لا اكدت لافي نتاعنا ميتيجي
3: صحيح
1: وشكيب. علاش؟ خاطر لا الراي العام هو اللي طلب شكي طلب معين ولا معين هو حارب ليكيب ناسيونال. اش معناتها؟ يعني هو معين في قرارة نفسه يعني انت مادام قلت ندير فضل المره الاولى
3: ما ينجمش يخدم في الظروف
1: المره الثانيه وافق على خاطر فما تدخل من اعلى مستوى. اش معناتها؟ يعني هو
3: في قراري
1: نتاعو مازال وقتي
2: اي ما هو مش في شخصه راه مش يحكي على شخصه هو موش
1: عنديش نقصد
2: فاهمك فاهم
1: لا لا لا لا
2: يحكي على الظروف.
1: لا لا لا ما تدخلش لا ما تدخلش في النوايا
2: الظروف اللي قرا شكيب اني ما عنديش
1: فيك. انت حكيت معاه وفهمت بالنسبه لي انا فما من كل شيء في المطريف على خاطر هو متاكد انا خاطر وانت متاكد وشكيب وتعرف انت وقت اللي خرجت ما بدلت من الجمعيه دي ولا خديت قرار باش تدخل تونس ما عادش تخرج لبرا فما حاجات شخصيه عندك. كل قرار صحيح فيه حاجات لكن فيه حاجات شخصيه. انا متاكد انه معين في قرارة نفسه يقول يا ليت الفريق القومي جاتني من بعد
3: في ظروف اخرى
1: لكن ما عادش يجي يقول لا في انه تطلب المره الاولى وقال لا وتطلب المره الثانيه من اعلى سلطه ودخلت الوزارات والجامعات
0: واضح
1: يحكموا بعضهم توا سيسلم امره.
0: خلينا نقدموا شوي معين شعباني على راس المنتخب الوطني التونسي اللي مازلنا لحد الان مختلفين صراحه حسب ما نشوف البلاتو خاطر انا ما نشاطركمش الراي تماما وكيف انا فما 1000 الاف بلتو كيما انتم فما الاف كيفكم انتم تراو مشكله في الملاعبين راه مشكله في الاختيار الصحيح نتاع المدرب نتاع المنتخب والناس اللي باش تقود المنتخب خاطر يجابوهم الكل عندي انا فشلوا واولهم صبري لموشي. دونك من مختلفين رانا في البوان ذي شكيب على الاخ مشكلتي مش ملاعبيه فما ملاعبيه فما شوا غلط نتاع ملاعبيه اما فما ملاعبيه خاطر ليكيب. لا خلينا نكمل لك خاطر راني اليوم شنو الاوبجيكتيف تاعنا في الاربع سنين شنو قالوا المعين كي جابوا معين تا واش قالوا له في الاربع سنين؟ اربع سنين تعرف فيهم ولا اربع سنين من المفروض
3: نهزوا كوب دافريكا
0: صحيح الاوبجيكتيف ما يجمش كون
3: صحيح
0: ماكش معني بالكوب دافريكا
3: تونس رانا
0: انا تونس ما هزتش في حياتها كل كوب دافريكا
3: ما هزتش ما هزتش اخي انت تو اللي شال افريكان تونس ما تنجمش تهز كوب دافريكا
0: نجم نحكي معاك لحظه خليني نكمل
3: اي
0: راك ما تنجمش تهز كوب دافريكا خاطر ما زيتوش في حياتك
3: خاطر ما عندناش
0: جوال
3: لا مش تهز كوب دافريكا خاطر
0: موراه كي كانوا يخرج لي ماتش تو ظلمه جمله وهي ميت ظلمه تو
3: انت تقول لي انا المشكل في المدرب
0: خلينا نكلم
3: ماهيش في اللاعبين
0: خلينا نكلمك شاكي
3: كيفاش ما نجمش
0: قلت لك المشكله تويكا في المدرب مش في اللاعبين جيب المدرب الصحيح تحطه في بلاصته يعمل لي شويه بهينك وقت نجمو نحكيو اذا كان لحظه برك خلينا نكمل لك هذيا برك اعطيوني شويه وقتكم تحكيو انتم من قبيلي خلينا نكمل معاكم فكره قلت لك راهو بالملاعبيه الموجودين تو ما تنجمش تهز كوب دافريك خاطر المدرب اللي جاء الاولاني فاشل والثاني فاشل والثالث فاشل سامح سميت حد في واحد فيهم باش ما يتغش
1: حمزه انت متاكد انه معين شعبي مش عيط نفس الملاعبيه اللي لعبوا في كوب دافريك
0: لا اكزاكتومون خلينا نكمل لك انا مو هذه
1: سامحني هذه الاولى
0: عملت الشوا غلط انت لحظه
1: في الاوبجيكتيف اللي
0: صبري لموشي
1: كونترات وشمر
0: تيخ نكمل معاك ما نعرفش مانيش معين انا يا
1: اخي لا الكونترا بار اوبجيكتيف
0: مانيش معين انا مانيش معين ولاني معز ناصري ما نعرفش حطه في الكونترا مع بعضه اما خلينا نكمل
1: تحيه الى معز ناصري
0: تحيه للسيد رئيس الجامعه انا مش هذايا مشكلتي انا مشكلتي خلينا نتفقوا مشكلتنا ملاعبيه ومشكلتنا انترنور ثم بعد نحكي واسكو معين ولا مش معين راهو اليوم سامحني معناتها ياسر قزمنا عند كل شيء
1: في بالكم دي مود جي وقتاش تلعب
0: 2030
1: احنا
0: تبنيلو من تو ولا ما تبنيلوش انت اسكت تحب
1: ينجموا يلعبوا الكوب دي موند 2030 يبداو تو يا كادي ولا جيماني جونيور ولا كذا هذه الاولى
0: لا لا تجم بالمجموعه هذه بدون ما نتاع 21 و22 اللي هزيتهم كوب دي موند هذايا 21 22 سنه تخدم بيهم بونترونور بيه
1: انت جاي تو اللي حاجتي بيه
0: بونترونور بيه
1: حمزه انت
0: مش تقول لي تطلع تقول لي ايرفيرونار تخرج تقول لي ايرفيرونار كبر في العمر من اغرب التصريحات اللي ريتها ايرفيرونار كبر في العمر من غدوه من غدوه نلقى ايرفيرونار اليوم يصح في الكوت ديفوار ايرفيرونار اونترونور نتاع دياموندي اقوى جوار تو في العالم صحته الرياض ما انت راهو ما
3: شكون خلك كبر
0: ما جمعتوا زي كنت
3: في بين احنا في
0: البلاتو قالوا لو كبر في العمر ويحب يرتاح ودرا شنو مغنى نقاش كنت يقول
1: يحيى هو سامحني هو تلقى البريتكست نتاعو هذا هو اللي عاودوه
0: دونك خلينا
1: نتعاملوا مع العيال وكبرت في العمر
0: نهضروا
3: هو هرب الراجل
1: مقا بريتكست بالشغل
0: انا امنيتي
1: تخريج
0: امنيتي اللي هو صعيب ياسر خاطر مازال عنده كارير قدامه ومازال يحب يكور ومازال امنيتي حازم ستوري يخرج يتكلم توش كيف يفهمك وقتها مشكلة جوارات في توس ولا مشكلة صبري إلا مش ومنيتي يخرج علي العابدي بعد شوفناه يبكي يخرج بالحق يتكلم اللي هو صعيب شي يصير تو تفهمك وقتها شاكيب مشكلة جوارات ولا مشكلة لونترونور اللي اخترناه يا شاكيب راه مشكلة لونترونور خاطر الملاعبيه وما بيدهم في الكوب دافريك لا بس عليهم رغم اللي كنا ننتقدوا في سامي ترابلس يا اخي نفس الملاعبيه اليوم رانا في مجموعه فيها بوتسوانا واوغندا وليبيا
3: كل واحد
0: تقول شكيب شوف نترشح شوف ليه
3: يا ودي كل
0: ليه بوتسوانا واوغندا وليبيا
3: نو ما فهمت
0: ما كل احترامتي ليهم الثلاثه
3: ودي احنا راه تونس اون برانسيب رانا نهزكم ما عادش ما نحكيوش على ترشح
0: ولا ما انت قلتي شوف نترشح شوف ليه قلتك خرجتها
3: تو مجموعه المجموعه تو اللي عندنا يا حمزه بعد الخيبه افهم الكلام بعد خيبه الكوب دي موند
0: تمسوا مش فاشلين هما تمسوا مش فاشلين
3: يلعبوا عايش خويا يا اخي هما لعبوا قبل في تونس هذوكم الكل شكون اعطيني اكثر واحد قداش عنده ماتشوات
0: شكيب ما
3: نسالش ستاتستيك مو انت خضيره لعب سير ما شفت كوب دي موند اول مره يلعب
0: انا بالت فول يلعب لي بسالي شو اسمه ليس عاشور يلعب تشامبيونز ليغ لي بسالي ليس سات
3: في المانيا كيما في الانديه كيما في المنتخبات
0: ولا ما مش فيش
3: مش كيف كيف
0: انت تقول
3: مش كيف كيف
0: جوارات ما عندهاش راك خرجتهم عباره
3: يا دي بارابور للكواليتي نتاع جوارات في كيبات اخرى حاجه اخرى
0: لا تحكي على التتويج
3: بيان سور اخي كيما نحكيو على على على لاعبين نتاع المحترفين تاع المغرب وتزاير وكوت ديفوار
0: عاد غادي شكيب
3: بعد يا اخي شنيا يا مالخي انت علاش نجيب فيهم
0: حب تكون كيف حقك كتونسي غاية مازلنا بعد
3: على الكوت ديفريك
0: مازلنا بعد انا بالنسبه لي جيب اونترونور قوي اسم كبير تعطيه بروجي وتصبر عليه غير ما تبدا هو شد اليوم وانت كيف غدوه اكس مع بوتسوانا
3: مازلنا بعد
1: يعني
3: اللاعبين مازلنا بعد
1: ما فهمتش نقصد
3: اللاعبين
0: الشوا دونترونور والبروجي مازال بعيد مش جوارات موجودين سون لا
3: صراحه انت انا نحس تفكيرك ماهوش
0: زوز اراء مختلفين
3: اي زوز اراء مختلفين
0: انت ترى جوارات فاشلين ولا الراش ولا
3: دونترونور المدربين المدربين توا مدربي العالم توا الكل يعني في نقطه مذيئه في الكوره راو الانتدابات يعملهم كان المدرب بالفكر نتاعو
0: صحيح
3: واضح يعني ريت مدرب عنده فكر يبدا يجيب في لاعبين هو اللي يعرف
0: اما شكيب ديما نقول لك ترى وقل لي شكون لونترونور في ليكيب نقول لك شتا مر ليكيب هذيك
3: هذايا منتخب
0: ولا
3: هذا منتخب
0: ديما احنا في الكوره شكيب احنا في الكوره ديما نقولوا شنو نقولوا في البرانسيب نتاعنا ترى قل لي شكون لونترونورك نقول لك اش باش تعمل
3: اي هذا تو منتخب سامحني هذا منتخب اللاعبين ريناهم احنا يلعبوا ما حسناش التوظيف نتاعهم حاجه اخرى جاء مدرب باش يحسن التوظيف نتاعهم
0: ما عرفش خطيه
3: احنا نعرفوا احنا نعرفوا الكاليتي نتاعهم اللاعبين هذوما
0: المدرب خطيه
2: جاب يسمح لي شكيب سامح لي حمزه
0: فقط المدرب راه خذ الكوت ديفوار شامبيون دافريك 2012
3: 2013 انت تحكي على ريفينو رونار ولا اللاعبين
0: لا لا موشي رونار مواطن
3: متعدي صبري لا موشي
0: سائح طلبوه سائح
3: صبري لا موشي
0: اسمع ريفينو رونار سائح
4: أيه. عنده فيزا امريكا طلبوه قالوا خلط علينا الامريكا كامل
3: في الماتش تاع صبري لا موشي شام
4: مواطن
3: مواطن
4: دونك غلطه فيه مش في الجوارات مواطن اعطيناه المنتخب وقلنا له برا
3: مدنا بس شامبيون انت نسالك سؤال ميسيرش نسال
4: الراجل خذا كوت ديفوار شامبيون دافريك دخلها في حيد 2014
3: راي شخصي
4: تفضل
3: الكوب دي موند اللي تعديتها باش نرجعوا شوي اللاعبين اللي شاركوا في الثلاثه مقابلات يعطينا الاربعه ماتش بلجيكيا الاميكال وتايا وكندا
4: نمسا وبلجيكا وثلاثه في كوب دي موند
3: سته ماتشات اعطيني انا احسن لاعب في المنتخب
4: ما تجمش بالامبيونس انا قلت لك امنيتي حازم مسؤول يتكلم لا لا لا امنيتي حازم مسؤول يتكلم
3: كي يجي له يعطي مسيرش في خالد وابراهيم اعطيني احسن لاعب في المنتخب شكون
4: ندوروا نقاش
3: باش نشوفوا انا اللاعب اللي تحسه نجم يلعب في بطوله محترمه
4: ما يجي صبري لموش قائل مهاجم المنتخب اسمه حازم المستوري الراجل اخر ماتش قبل ما يجي صبري لموش برازيل
3: هو يعني عندك انت عندك عندك افكار عندك حاجه تحب تقولها
4: ما نجمش نتكلم هو ما تكلمش كلام انا في بلاصه انا نعرف
3: هذوكم مش باش
4: انا نعرف شنو صار داخل ما نجمش هذاك احترام في المنتخب شنو
3: صار مع صبري لموش ما نعرفش فيها
4: خليهم يتكلموا ما نشوف تستنى في ريزولتا ما نزلتش كيب بعد مساكن تمسحوا فيهم في الجوارات
3: فما تو نجموا نحكيوا احنا اونيفو مونتال مع اللاعبين هذوما
4: شكيب يلعبوا في لونيفو
3: في لونيفو في لونيفو نحكي
4: طاير
3: يعني مدرب يقول له كلمه مال بلاسيه يخرج من الماتش ماهوش لاعب محترف
4: لا بتبيع الراجل يلعب في البريمير ليج يجي يلقى مدرب مستوي رابع
3: شكيب لونيفو مونتال يلزمك تكون لاعب محترف
4: هذا يقولوا نيمار وغيره اللي هربوا من المنتخب جرت انترونوريز
3: يعني يلعب في نيس يلعب في تشامبيونز ليج اللاعب شبيه يعني يلعب تشامبيونز ليغ اذا تحكي لي
4: وليد يلقى مدرب هاوي ايش في عمل؟
3: يدشني في مدرب
4: ما عادش فيها كوره ما عادش فيها كوره ما عادش فيها
3: يدير اللاعب هو اللي يصنع كل شيء
4: ما عادش تنجم تكور شكيب والله ما عادش
3: يلعب في تشامبيونز ليغ نزلت تحكي معاه نيفو مونتال
4: لا ما عادش تنجم كي تولي تعرك ملاعبيه في بعضها وتولي كلام خايب وتولي فتنه بين الملاعبيه وهذوما ملاعبيتك
3: هذوما شو تحكي فيهم مش سبونس
4: على الاخر ولا
2: سامحني هذوما اللي انت اللي تحكي فيهم اللي سيني واللي زانديس هذوما صاروا روم الكونفيرونس دو بريس وقت اللي باش يعطي الليست باش تمشي راهم الاول راهم
4: بالضبط
2: كذب في اللاعب اللي قال انا ما هزتش عليه التليفون فيما يخص شوات فيما يعني فما دي زانديس راهو فما حاجات صاروا من قبل ما نبداو البريباراسيون
4: هيك علاش ندافع على الملاعبيه انا تو
2: ايه بجاب
4: لي مش قلت لهم انا مش ملاعب
2: وقتها لهنا بجاب احنا يا اخي احنا نزلوا في الكوب دي موند والكوب دافريك
4: هذا شو
2: شو المشكل احنا ما نمشوش 2030
3: شو المشكل معاك
2: بي سامحني شكيب هو سيليكسيونور انا كيما قال لك حمزه ولا قال لك خالد هذا يلعب في الجمعيه نتاعو هذا يلعب في الجمعيه نتاعو في اوروبا انا باش نعمل توليفه باش نعمل مجموعه ناس قاعده تكور هو جاب لهم لاعبين قاعده ناجحين في الكلوب نتاعهم اول حاجه الحاجه البين هما صغار في العمر يعني باش تبني عليهم خالد صحيح ولا تحكي على فانتون تي العيار ايش عمره 17 18 يعني باش تبني عليه exactly. انا شنو المشكل نخدم على 2034 راي ايطاليا ما مشاش تروا كوب دي موند
3: أيه؟
2: راه ايطاليا عمره 8 سنين تو عمره فانتون ما شافش ايطاليا
3: هذا برنامج
2: ما شافش ايطاليا طلع من كوب دي موند راي احنا تونس رانا
4: لا لا نخرج في بونجيك والله نخرج في بونجيك كما راهو يا شكيب عايش خويا كي يخرج لك حازم مستوري قلب وجهه هكاك الراجل اخر ماتش قبل ما يجي سميه ربي هذا صبري لموشي مع لحظه بجربي قبل الاوف مازلت في لونتيل كي يجيك حازم مستوري دموعه في عيني قبل ماتش اخر ماتش كنت البرازيل الراجل يلعب تيتولير ويماركي وهو هدف منتخب ومركة البرازيل من بعد الراجل ما تحرقوا جمله تنفخوا جمله ما فماش جمله وما لحظه اكيب ناسيونال ميكلا خمسة مع السويد تهبطوا مع بلجيكا يماركي لك مع بلجيكا انت ما زلت تحكي على كوره سكيب سيبنا خلينا نخرج فاصل ونجي ما حبش يتكلم وعنده الحق ما يحبش خاطر كويسين انتير ما يجمش معليش ديما في تونس هكا حمدي الحربوي يخرج ويتكلم واليوم حازم مستوري باش يخرج ويتكلم عليه ديما هكا وبعد تقول لي جوارات انا جوارات لاباس عليهم جوارات جيب لهم مونترونور باهي وبعد تنحاسبوها ما تحاسبوهمش تو لحظات مع فاصل مازال تواصلي معاكم في حديثنا سبور
5: حديثنا سبور ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات صناعات تقليدية حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
6: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت أوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
7: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943-25-273-943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري. الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: مسي معكم في حديث ناسبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. أنا وشكيب تخمرنا قبل الفاصل على غالبة، نوجه لهم تحية. ذاك حال توازك يحكي على الكرة شكيب المهوش برايم ولا الصحباني وخالد مراج بيك تعمل كيك براس مكش موافق
2: مزيل موضوع واحد آخر بش يتحل بش يشوف.
1: يلا يلا يلا
2: شوف رايح
1: رحلة رحلة البحث على المدير الإدارة الوطني التحكيم متواصلة، ونجي جويني هو الأقرب هو للتحكيم وما أدرك ما التحكيم. إبراهيم السحباني متواصل مازال متواصل اليوم ساعة بين تقييم باركور نجي جويني ناجح ولا فاشل، خلى الناس الكل تحكي، واليوم الجديد والأقرب يقعد نجي جويني، لكن مازال نلوجوا على الاسم محصورة بين أبناء التحكيم مراد بن حمزة نجي جويني فما كلام مع محمد بن حسانة، هذا مو الأسماء.
2: بو ما عنيش يعني ما عنيش برشا سامي يعني واضحين لسامي الموجودين على الساحة، وكما قلت انت نجي جويني هو الأقرب فيو الفيكيو متاعو والإكسبرينس متاعو والسن متاعو. حمودي الأكيد ما كانش ينجم يكون قادر انه يواصل التجربة في تونس وفي البطولة التونسية، خاصة بعد برشا كلام الموسم الفارط صراحة، كل جولة يعني بوليميك كبيرة ولا هو يطلع يتكلم وبرشا حاجات يعني ماهيش صحيه صارت الموسم الفارط فيما يخص التحكيم. يعني نقولوا احنا ازمه الثقه بين الجمهور وبين الانديه وبين التحكيم زادت كبرت، والحمودي ما عرفش كيفاش انه يضبط الامور، ما عرفش كيفاش يركح الامور، ما عرفش كيفاش يرجع ثقه التحكيم في البطوله نتاعنا، وهذا اللي خلانا استعنا اكثر من مره بحكم اجنبي باش نجمنا نجحنا خاصة اللي ماتش شوك. كما قلت انت يمكن نجي جويني هو باش يكون اقرب واحد انه يستلم ادارة التحكيم في الموسم هذا.
1: ياسر ولينا نحكي على الاربيتراج خالد مراد، مش كاربيتراج خالد حيتنا كل نحكي على الاربيتراج، اما كي دارة وطني تحكيم العوام الاخرى ياسر ولينا نحكي عليها.
3: من المشكلة مشاكل الكبيرة العوام الاخرى الكرة القدم التونسية هي التحكيم، ولو انه يعني في اوقات معينه يعني كانت فما برشا جهود وكانت فما برشا فولونتي باش نحسنوا قطاع التحكيم، ولكن شوف حمزه راهو قلت لك عندي يمكن عوام ونعودوها تو، ما تجمش تلعب بطوله شكيب محترفه بجورات محترفين مدربين محترفين
2: حكام هاوي
3: ما العله
2: ما تنجح
3: العله ظاهره، بطوله محترفه جوريت يخلصوا في ملاين، مدربين يخلصوا في ملاين، وجي الحكم نهار اثنين يخدم من 8 ل 6 وبعد ساعات يخدم برولمو في المعمل، ونهار راح تلقاه يحكم فيه. معناتها ما فماش تكافؤ بين البطوله والفلوس اللي تدور في البطوله وبين التحكيم. حسب رايي انا وقلت رايي، واذا كان مناش باش نعملوه هذا في تونس راه ماهوش باش يصير. حسب رأينا كيما فما في المعهد العالي للرياضة
1: قادرين
3: لينبس قادرين عليه. سامحني يا أخي، احنا عندنا دي باك بلوس
2: تخصص
3: ثم سبيسياليتي سبور والاخر بعد يعمل ادوكاسيون فيزيك والاخر فوتبول.
1: اما جست نتناقش نتعال معك في الموضوع ده، يقول لك اليوم باش تردهم بروفيسيونيل لازم مينيموم 30 واحد اقل حاجة
3: 30
1: واحد.
3: انت ابدا بكلاس، ابدأ عمل تجربة، ابدأ بكلاس.
1: تحكي من الأول نحكي تو أنا في الموجود.
3: لا حمزة
1: هو تو الموجود، جي النخبة ايه وهم مقسمين نخبة ايه ونخبة طبعا نخبة اه وابريم
3: وعندهم انترون كوما هم باك بلوس دو انترون كوما بعد يمشيوا.
1: ليه
3: لا
1: مش بالضرورة
2: هو أصلا هذا يحكي لك في حاجة أخرى.
1: اليوم أربيتراتنا مختلفين مهن، معناتها علاش لازم يكونوا لدي نابس معناتها.
3: لا سمحني سار يقرأ معناتها ما يجيكش حكم خطر وضر بشو اللي حكم
1: حقه علاش؟
3: لا
1: يجب يكون خالد عدوي.
3: لا
1: اليوم أحسن حكام العالم وطبيب ومهندس
3: خلي العالم حتى أحكي لك على تونس وين محل الحكام الدولي اللي عنا؟
1: الدوليين كلهم تقريبا واحد ولا اثنين ينبس بقي كلهم ممشى ولدي نبس.
3: لا
1: دوليين اخرين دوليين
3: ووي وعليش عنا مشاكل برشا في التحكيم علاش
1: فتراكن تحكي زوز مواضيع مختلفة بين بروفيسيوناليزم حاجة وبين الطالون تاو حاجة اخرى.
3: سمحني سا يا اخي الطالون اللي حب عنده مشوا لي حكم ولي طالون تيو
1: استنى
3: يمشي اخو الباك ويمشي يقرأ ولي حكم
1: دخل اخو الباك يا اخي سمحني نختلفوا اليوفي زفارت محرز مالكي
3: سي لا ما اخذوا اللي
1: جوبي جوبي نختلفوا في زفارت حافظ
4: انت ما حبيتش انت ما فهمتش الفكر نتاعو
3: مالكي بغيروا عندنا مشاكل هكا ولا نحبوا نقدموا لقاو حل
1: انت بالنسبه ليك خاطر مش محترفين تري بيان شنو علاقه القرايه
4: حمزه
3: محترف حمزه
1: محترف تخرج 30 نتاعك الابريم تخرجوا من خدمهم تصح لهم دي... لا لا لحظه تصح لهم دي كونترا خاطر صارت تجربه مع سيد قسامي في تونس صارت ولا حكم محترف مع الكاف ولا يخلص كل راس شهر من عند الكاف
3: هذه
1: لكن ما نجمش نعموها هذه
3: تونس الترناتيف الترناتيف الترناتيف الترناتيف من حاجات
1: نجم
3: يكون عندك داس جايين من الوحده وهذا اللي تلمون تالونتيو تجم تخرج
1: محترفش معناتها معناتها يولي بيتق تعريفه فيها حكم كره قدم تخرجوا من خدمته
3: الدخل
1: ويخدم افيك ان كونترا وبرشا
4: الحكام اللي عندنا تو محترفين
3: هذوك
4: بربي بربي
3: قبل
4: ما تمشي الفكره يا
3: سيدي وزاره التربيه تمشي تعمل ريكروتمون تاع ديزيدوكاتور فيزيك باش يقريو الاولاد كيما وزاره الشباب والرياضه تعمل ريكروتمون تاع حكام ويمشيو يخلصوا من الجامعه ويخلصوا من الوزاره
1: بالضبط
3: يخدموا في الوزاره خدمتهم مصباح لليل
1: يترينوا
3: كيما جوار يعملوا الرسكله يمشيو يعملوا ستاجيرات
1: المره يعني كيما جوار كيما جوار يعني انا نزفر جوار ياخذ 250 بالكريدي وقدامي الرام وياخذ 100 مليون الله يرحمه
3: ياك رجعت للكلام اللي
4: نحكي فيه خليني نأيد لك الكلام
1: قلت لك علاش ربطتها باللي نبس علاش ربطتها بالمستوى الدراسي قصدي فما بعد عنده الطالون هو طبيب عنده الطالون هو محامي لا ينجم يكون هكا وناجح
5: ينجم سامح المدربين اللي موجودين على الساحه كلهم قارين في اللي نفس
1: مدربين
5: فما مدربين قارين فما مدربين
1: خدمتين
5: نفس الشيء في التحكيم ينجم يكون
1: على ذاك سالته قلت علاش ربطها بالقرايه معناتها علاش ربطها باللي نفس
4: ما ينجمش ما ينجمش
3: حمزه تعمل قاعده عامه
4: انت تو انت تحكي في حاجه ما تقبلش راه مدرب ينجم يكون انونسيان جوور ماهوش قاري لي با اكاديميك ما تعديش بسنوات دراسه صويفه فما لاعبين حتى المدرسه الابتدائيه ما تخليش هكا ولا لا يعني وقت اللي نحكيو احنا اونيفو ديبلوم واكاديمي قرايه ما يعرفش يكتب ما يعرفش يجري حتى شيء
5: كان اللاعب ولا مدرب
4: مدرب فما مدربين يعني خذوا لي ديبلوم نتاعهم يسوفري
5: هي موجودين
4: واضح هو توا يحكي على الحكام الحكام يا حمزه باش نايد لك الكلام نتاع خالد انتو انا خلطت على بيريود ان فولونتير واضح يعني تهبط الرابطه والليغ تهبط شكون يحب يمشي يولي مدرب يعني عمره 10 سنوات
1: حكم.
4: ما عند حكم ما عمره ما عنده ما يعمل في حياته
1: ماشي ما صارتش
4: اقل
1: عمر اي اقل عمر انت دابا 15
4: سنين شكون يحب يولي حكم
1: صحيح
4: هذه مش هكاك شكون يحب يولي حكم فماش واحد دوي في التحكيم عمرك شريت واحد في بطحه هما يبداو يلعبوا ويقولوا له ما انا اربيتر ويفهم في القوانين مستحيل هو خالد حب يفسر لك اللي سبيسياليتي في التحكيم تمشي بتمشي دراسي وصل لنجاح باك من بعد تخلي اكزامبل اللي نفس المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بخسار السعيد
3: القاروح
4: ساحت يمشي ياخذ زفاره وياخذ تونيو وياخذ الدنيا نتاعو فما سبيسياليتي فما سبيسياليتي في التحكيم وانسد سويت وتبدا الامور هكاك انت تكون طبيب طبيب تو نجيك للبروفيسيوناليزم اللي الحكام المحترفين
1: بالضبط
4: بربي يا حمزه بيصدق حكامنا محترفين
1: لا ينسور لا
4: كيما علاش ما تقول انت
5: فما اختصاص رياضه
1: ما قلتش
4: اي
5: يمشي اختصاص رياضه
4: اختصاص رياضه
1: صح انت ما فهمتنيش خاطر هو خالد شنو كان هو قال انه التوجه يكون يولي فيلير معناتها موجود في
4: كي يولي محترف
1: قلت له لا لحظه قلت له انا علاش ربطها بالقرايه انت حكامنا ما همش محترفين حكام هاوين في بطوله اسواد زي ما
3: قلت لك علاش ما تربطوش بالقرايه
1: استنى اتقول خاطر
4: هاي كيفاش تربطها بالقرايه ثاني محترف
1: خاطر احسن حكام العالم ما همش ولاد الرياضه معناتها
3: في اللي تعدى في القديم
1: حتى في اللي تحب انت
3: ايه صلح في جديد انت
1: مش ايه شنو مشكل حتى كورجيه اليوم كورجيه
3: مش نحكيو على كورجيه
1: لا خليني حتى في كورجيه فما كورجي ما همش عاملين نفس اللي عامل بيلوت واللي عامل وملاعبي ملاعبي انت تعرف واللي عامل ميدسين وملاعبي ملاعبي
4: نكمل لك الفكره وين خلطت لك البروفيسيوناليزم نتاع الحكام احنا بعاد بعاد كل البعد على خاطر علاش
1: معناش فلوس
4: تبار ابار
1: معناش فلوس
4: ابار باش نجيو للفلوس نحبوا ولا نكرهوا هو تعدى بمراحل ديبيتون هاوي من الاول 15 سنه تلقاها ما نعرفش النيفو نتاعو اكزومبل 6 اني بريمير ولا بريمير
1: حتى كورجي كيكره
4: حطينا
1: كان في جمعيه هاوي وبعد فجاه خطروا ملاعب يروحوا للاسبيرونس
4: هذيك كوارجي للروحو للروحو الكره مربوطه بال ماهيش بالنيفو ولا حاجه ماهوش بالنيفو يعني باك بلس 7 باش تولي كوارجي في الترجي
1: حتى الاربيتر ما يستحقش باك بلس 7 باش يولي اربيتر
4: لا يلزم تعمل تعرف يلزم
1: مغروم ويفهم في القانون
4: لا يلزم
3: يا حمزه اسمع
1: مغروم ويفهم في القانون وفيزيك
4: ده لا لا لا تعرف هو توا غلط هو توا غلط ويصلح في الخطا
3: نتاعو يا حمزه اللي اسمعني اللي عمره 15 سنه ومشى بدا يشد في لي جون مينيم وكذا وكذا ولاش عمره 18 تمو مش عادي الباك ولا
1: أي.
3: اذا كان نفترضوا انه بشقر على روحه عادي
4: طالب تلميذ انه تلميذ
3: باهي وهو ماشي في كل في في التدرج نتاعو تاع الدراسي والتدرج الرياضي نتاعو ميم طون اش تحب تولي تحب تولي اربيتر تحب تولي تاخذ الاربيتراج كخدمه الاربيتراج كاحتراف يقول لك اي يا هاو عندنا ما تعرفش كيفاش برمشي يعمل باك سبور تمش باك تكنيك وباك
4: صحيت صحيت
3: حلال الطبه والحلال الجنجيني
4: ايفيكتيف
3: مغروم بسبور مش تحب تولي اربيتر ولا واحنا نحبوا نقنوا هال
4: المشروع
3: هذايا ونخرجوا ناس قارين فاهمين سبورتيف يعرف تقري جيستيون دو ستريس سامحني حمزه خاطر فما اربيتريد في وسط التيران هو زاد لك اللعبه
1: اون توكا
3: كمالك حمزه بالله كمالك
1: بالله اوكي
3: يجب يكون دوي كما يحكي حمزه دوي 100% دوي في التصفير شيء غريب يفيق لك بالبدل
1: اكزاكتلي ايش حبيت نقول
3: اما وقت اللي يصير اي جوج ما بين اي واحد
4: اونيفو ستريس
3: صفر ان با لي مويا دو جيري
1: اي كي ترو دو بروفيسيونيل مش بالقرايه
3: ما تعرفش علاش هذه لا جيستيون دو كريز وجيستيون دو ستريس علم سي حمزه
1: دوي تقريها له في ستاجيتو مش بالضروره لازم يكون قريها في الفاك
3: نهار
1: يا جماعه ركزش دقيقه مع بروف الفاك اما بالله لحظه بس التجربه هذه راهي يونيك في العالم تحب تعملها معناتها فماش اي صحي خاط اسبانيول وطلعين الانجليزي اللي اقوى بطولات ما عندهمش هذايا اي سون بروفيسيونيل كيفاش
3: خلينا نبداو بها بيسالش
1: بروفيسيونيل مصحين دي كونترا مع الفيدراسيون يخلصوا مع الفيدراسيون برشا فلوس
4: هذا
1: ما عنده حتى علاقه بال
4: هذاك انا حكيت لك هذاك في الجانب الفردي هذاك نتاع الحكم نجيو للجانب الجامعي اللي هي اللي باش تشارك فيه الجرم اللي باش تشارك فيه الجامعه والرابطه اي نعم اي نعم بالرسمي انت يا اربيتر هذاك يعني به ربي النهار هذاك اللي هو باش يشد ماتش اكزامبل جودي نابورت كوا
1: ديربي
4: ديربي جا الصباح من 8 نتاع الصباح ومطيش في بنزرتي يستنى في الاربيتر برانسيبال باش تعديلو بالكهربي يهزو معاه
1: صحيح
4: هزو معاه كمل
1: قعدنا في البروفيسيوناليزم
4: تعدى الماتش بالفوضى نتاعو بالسبان بال بال بال
1: يوصلوا محطة الواجهات باش ياخذوا واجي يروح البنزار
4: اي نعم يوصل محطة الواجهات
1: باش
4: يروح باش يروح البنزار بعد ما يروح البنزار وكسب هذاك الكل وكل امور يتعدى بها النهار هذاك الكل شوف افطر شوف ما افطرش شوف اشرب شوف ما اشربش يستنى نهار الثلاث باش يهبط البنزار للرابطه باش يشوف البريم نتاع الماتش هذاك قداش اليوم 150 دينار
1: ما مش نتاعك حتى تصب الجامعة
4: باش نحكي لك انا قداش فلوس يلقاها 100 دينار 100 دينار تصب بعد اربع سنوات ادخل لي انت ايش الشغل بيتا
1: خلي بابرايب
2: لا شوف نحن حكينا توا قلنا لاج يبدا من 15 وشفناهم نحن على مستوى نحن الجهوي يعني شفنا الصغيرات اللي يزفروا مثلا في الليجون يبداو بتبيع يبداو على مستوى الجهوي يزفروا في الماتش نتاعنا نتاع الليجون نتاعنا شوف التكوين متاع الحكم الشاب على مستوى الفني وعلى مستوى لأنه شو كما قال خالد فما حاجة مهمة هي الشخصية وفما بروفيل متاع حكم ما ينجمش يولي حكم خاصة كي تبدأ شخصيته ضعيفة ويبدأ خويف من الصغرى ساعات الشجاعة راو ساعات حاجة راي أكي راو ما تنجمش تعطيه له في التكوين متاع الحكم الشاب تصور أنت موش محمي شكيب ساعات نشوف وانا مثلا في منزل بورقيبه مثلا مش مع الكفوف اللي ياكلهم هو صغير
4: امنيا
2: يدي ما والله يقعد عمره كامل ما عادش ينساهم مستحيل يتكون لك هذاك لانه هو يجي وحده والله مسكين وحده تقع ساعه ضايع تصور انت صغير راه في العمر صغير يعني مش تتعامل مع ناس كبار ساعات حتى يحشم باش يطلب فيستير فين ولا شنو نعمل ولا وين نبدل فهمت يعني ولا سيرمون يصير له في الليتيرا خاطر هذوما راهو اللي يلعبوا توا صغار يلعبوا على الشامبيونز ليغ شوفهم يعني
4: قديش ميتين
2: على الكل راهو ميهموش واربيتر ديما هو الحلقة الضعيفة يعني التكوين نتاعو انا اللي راه فيه انه ساعة فما خلل في التكوين اول حاجة لازم تخلق له بيئة سليمة باش ينجم هو يتكون وينجم يتعلم وينجم يبني الشخصية نتاعو لكن اللي صاير تو في التيرانات نتاعنا على مستوى الجمهورية الحكام من الصغر يتعلم الخوف ويرد باله اللي يربح ليكيب لوكو بالحق. راه ليكيب لوكا لازمها تربح باش هو يخرج باخاف الاضرار حاجات تظل يتعلمها من الصغر وتقعد معاه في الكبير. وهذاك اللي تو صاير لنا كي تشوف تو البرو اللي يحكي عليهم حمزه هذاك هو اعطيني النجاح انا نربح ليكيب اللي في بلاده باش نروح انا لاباس واللي ادفرساري يروح لاباس والحكم لاباس.
1: وكان حابين نعملوا تجربه في تونس مع ليكيب اليت الاولى نتاع الحكام في تونس 30 حكم تقريبا اللي رقم واحد سميهم مصنفين في تونس. لكن لقيناها ماهيش تقابل بعضها لانه قداش تعطي مقابل ساعات في خدمته في حياته يخلص خير من باش تخلصوا في الاربيتراج. عندنا ناس طب عندنا ناس كوادر في البنوك معناتها قول لك ما تميش تقابل بعض الحسبة
4: أو عندهم ديزين فونكسيون هما ما شاء الله
1: أي ليه قول لك ما نجمش مش تقولي نروح نبطل خدمتي باش نجي نولي أربيتر قد باش تخلصني ما نجمش في العالم في العالم راهو الماتش ب 20 مليون
4: لا ديزين فونكسيون هذه ديزين فونكسيون.
2: انت تو في المدربين انت تو في الرابطة الثانية
1: شلون تسمح له انت بديزين فونكسيون قصدك
4: بيان سور
1: لا ما تسعدش شو تخليه هكا هاوي ويخدم على روحه ما نجمش يقعد ما تسميش ديزين فونكسيون هكا هواية بريستاسيون نقدم فيها نخلص عليها يا ما تخرجني من خدمتي ودخلني بروفيسيونيل دخلني تعمل لي كونترا نولي انت تعمل ترينا في الجمعة نولي على ذمتك عارفي هو جمعة
4: وسيري شوف شوف
1: يخلص على بريستاسيون شنو يخلص يعمل ماتش يخلص عليه 250 ألف بجنبه جوار يجري ربع ساعة ويماركي لوبون يخلص عليه 40 مليون.
4: انا نحكي لك تقنين القانون قانون الشيء ذا ما انت هو طبيب اكزامبل مش خدمة يخدم في الوظيفة
1: اي ذا البيتراش مش خدمة في تونس
4: تي ما هيش خدمة ما نحكي لك انا تو يقنوا الشيء ذاك
1: ردو خدمة
4: ردو خدمة
1: يا ذاك اش قابلنا
2: ذاك
1: اش قلت لك الجامعة قلت لك ما عنديش فلوس باش نجي 30 عبد
4: لا مش حاسب فيه انت
1: ما حاسبو حد جمهوري حاسب فيه
4: ليه فما شنو
1: جمهوري حاسب فيه هو اول عام سمحني رئيس الجمعيه يعمل اجتماع بالحكام يوصيهم باش يكونوا فاطينين باش يكونوا فايقين باش يعطيو حقوق للناس ديسكور جينيرال معناتها ما يحاسبوش شنو
3: حمزه عندك فكره على المونطون اللي الجامعه توزع على الجمعيات في العام جمعيه تونس كل
1: ما عنديش
3: للوحده
1: لا ما عنديش
4: كل جمعيه برشا فلوس برشا
3: مليارات يا سيدي نحن منهم 10% الحكام
1: فهمتك اي راهو على
3: فكره احنا منهم 10%
1: يا جماعه
3: ما قلنالكش امشي جيب فون اخرين
4: صحيح
3: جيب فون هذاك وبيدو
4: احنا منهم 10% برشا
3: 800 مليون
1: خالد راهو اللي زريري خالد اللي زريري نتاع الحكام معناتها اللي صايرين تو نتاع دو سيزون ودمية ولا حاجه راهم برشا فلوس بس سكروا مليار 5 مليارات هذه بسالة واحنا تو مازلنا بالزانديمينيتي نتاع اماتور معناتها قريبا سكروا 5 مليارات
4: ظهر لي اللي في بالي من 2018
1: لا لا لا, لا, لا مش صحيح 3 سنين خلصوا تو في عامين ونص مازالهم عام سيزون ولا سيزون ونص مازلت ما لا وصلوا في كل 3 سنين معناتها خاطر اخر مره خلصوا ظهر لي مع كمال يدير من بعد مع وصف جلي بدات الاشكاليات وتو خلط الاستاذ معز ناصر
3: في بالك في هولندا
1: فما عام ونص مازال بعد خلاص الاخر خذوه اما الكل جلوبال راو في 3 مليارات ونص 4 مليارات راهم مش شوي هذا مازلنا نحكي ماهمش بروفيسيونيل
3: معناتها نقول لك العبيد كيفاش خلطت في هولندا
1: اي
3: في بالك حتى ايش للجونيور الاربيتراج يبدا بالجونيور
1: اش معناتها ما فهمتش من الجونيور
3: يعني ايكول ومين مكادي ما عندهمش اربيتر
1: اه اي بيان سور
4: جونيور مش ديزيني فماش
1: ديزيني على المهم قانون
3: هذوك ما عندهمش لا ما فماش اربيتر اصلا في المباراه ما تفهمش دي
4: في اللالوا في اللالوا ما فهمش
3: في الماتش ويت في الشامبيون
2: بعدهم يعني
3: فماش واحد من الجماهير والترونور
1: راه
3: ما فهمش حاجه
1: اخرى
3: ما فهمش سكور يتحط
4: اسمعش
3: ترتيب
4: اسمعني يا حمزه في هذا كل في هذا كل
3: احنا حكينا عن
4: الحكام الحكام نتاعنا فنيا فنيا يعني كي نقولوا فنيا راهو يحذق مهنه التحكيم ولا ليه فاهم القانون ولا ليه احنا حكامنا راهو سامحني برجوليه يفهموا في القانون ويعرفوا لي هذيك يعرفوا ضربه الجزاء ويعرفوا لي كفرون ويعرفوا كل شيء اما دو تون تحسوا في التيران تقول ما نعرفش
3: الحكم مادامو
1: برشا ظلمك
4: برشا ظلمك
1: لا انت برشا ظلمك في التقييم لا ما تحطوش كل فرت كاره فما الباهي والخايب برتو كيما الجوارات
4: يغلطوا برشا
1: انا لهنا كمدرب
4: نقول
1: كيما ولادك يغلطوا برشا عندك 11 جوار طبطهم ولا واحد خير من خوك كلهم على الحيط ومن بعد تقول جبيل اربيتر غلط.
4: لا لا لا يغلطوا برشا الحكام.
1: لا حتى اولادك يغلطوا، حتى جواريتك تغلط.
4: اي يغلطوا برشا. نو نو
1: يعني برشا. يعني
4: قصدي ساعات
1: الكره راس راس الجول. ما تقلقتوش انتم كمدربين،
4: هي ما فراكسيون سكوند، هو لاكسيون تصير في في
1: عندنا اربيترات باهيين، عندنا برشا باهيين.
4: خاطر تحكي كي خاطر كان اربيتر.
1: اي صحيح مو باش ندافع على اصحابي.
4: انا في كبيره
3: من الاخر. ليك الحكام مادامو يهبط يزفر هو عنده في مخه حسابات، خايف على خدمته ولا فلان يضره،
1: صحيح
3: خايف على عائلته ولا فلان
1: كده، على مرته لا يطردوها من الخدمه،
3: بطل
1: خايف على درجه
3: عندي برشا فيزيكو في المولوديه.
1: فوالا
3: وقتاش يولي ما يخافش حكم
1: فنانك خالد
3: مراد، وقتاش يولي ما يخافش؟ قول لي وقتاش.
4: وقتاش
3: يولي موظف دوله
1: بالضبط
3: كيف البوليسي كيف العسكري؟
1: صحيح
3: تعتدي عليه تضرب 20 سنه حبس.
1: عرفوا الجامعه
3: التونسيه كره القدم مد يده ولا لو واحد دبوزه على مو
1: بالضبط.
4: لا مش هكاك
3: هكا نتعداو يولي يتابع وزاره الشباب
1: والطفوله. ساعات كيب خلينا نمشي فاصل لحظه برك شكيب. ساعات كيب والله 90 دقيقه لا تفوت السونتر، والله 90 دقيقه لا تفوت السونتر. عباره ما عندهاش تاكول، تاكول يلعب سنتينيل معناتها. وبعد تربيتك كيف ما زفريش بيلانتي
3: حمزه بلي جاوك تليفونات نتاع ربي هذه ربي هذه كنت
1: ديما زين ولا موجودين؟ علاش الكذب باش نكذبوا موجودين و هي كيكا سا ديبو انتي ديفيزيون معناتها موجودين تليفونات بارتو ما انت باش يجيوك تليفون كما قلت لازم يولي هو محمي مش هو عنده خدمه وخايف عليها وعرفوا يدخلوا له بعرفوا
3: راهو رزقه
1: راهو سوق كبيره في تونس راهو سوق كبيره كبيره بطل فول راني بحذاك
4: بطل
3: فما ناس قبل في
1: راني بحذاك
4: راش
1: راني بحذاك
3: خليني
4: نقول لك انا فوتك الكلام الكل راني باش نقول لك ما شاء الله
1: راني بحذاك راني بحذاك راني بحذاك خليني نمشي فاصل اي حتى اصحابي اللي قاعدوا راهم رجال خاطر مغرومين قعدوا ليلة رجال ما قعدوا خاطر مغرومين وشديد ثنية باية فيهم اللي يحب ديرابي هو حر اللي اثنين مستوية مستوية إن شاء الله ربي يوفقوا بيان سور وفروا لهم الظروف طيبة وبعد حسبوهم باش كي تعاقبوا تعاقبوا بالصح اي نعرف نعرف
4: أرشا أرشا حكيم بطلر
1: حتى سلام مدب كان كان حكم راه
4: شكون
1: سلام شكون سيف صديقي سليم عاد نوجه له تحيه دوك حتى سليم مدب كان اربيتر راه قبل دجا ما طولش سليم في ساعه وخرج لحظات مع فاصل مازلنا نتواصل معاكم في في حديثنا سبورت شكون لازم لازم ما مشيش شكي ولا ماهوش نرجع بعد لحظات
6: حديثنا سبورت

0: يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وسليس ماركت تلقاون هبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو سيتروين دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al-Karhab Tekiweddouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زادة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: Dites-le sport.
1: مسين معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا. الناس الكل قرعة التشامبيونز ليج تحط بتبيع النادي الافريقي باش يلعب دور تمهيدي الاول في مواجهة جولي بالمالي، والذهب باش يكون لافونتاج انه الذهب باش يكون في تونس في مالي والرتور باش يكون في تونس. هذايا يمكن العفو الذهاب في تونس والرتور باش يكون في مالي 5 سبتمبر و 12 سبتمبر، والترجي الرياضي التونسي معفى ينتظر للدور الثاني نتاع الشامبيونز ليغ. بالنسبه للنادي الافريقي في الدور الثاني يلقى يا اما ميدياما من غانا بيان سور الفريق الغاني، اما تي بي موزامبي. الذهاب باش يكون في غانا والرتور باش يكون في موزامبي. دونك ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي اللي يجب تكون فما مواجهه مرتقبه بينه وبين تي بي موزامبي. بالنسبه لاسبيرونس يستنى الاقرب باش يكون ابراهيم صحباني السويحلي الليبي، نظرا انه اقوى برشا من كافي زيد الفريق من زنزبار. اللي باش يكون في ليبيا الرتور في زنزبار، لكن السويحلي الليبي بصراحه اليوم الفرق اللي خذت ديمونسيون اخرى ومن الفرق اللي ينتظروها السنه في البطوله الافريقيه. نسيت شكون بالضبط،
2: مش تونسي يعني؟
1: لا مش تونسي، اما تعمل في انتدابات الحاجه باهيه انه تعمل في انتدابات يعمل في انتدابات باهيه فريق السويحلي الليبي. دونك هذه بتاتر
3: السويحلي هو حامل لقب
1: السويحلي حامل لقب وفريق بيان سور معناتها يلعب في كره مزيانه على الغريق مع فريق من الزنزبار.
4: سعيد السيبي ولا محمد المكشر في
1: جديد في جديد يعني. ما نعرفش كل مدرب بطبيعه، ما بطبيعه هو صاحب اللقب مع النادي الغندري لمنتخب الوطني التونسي
5: بالطبيعه. بالنسبه للترجي النادي التونسي بون يعني سويحلي يمكن الاقرب كما قلت انت للفريق الثاني فريق من الزنزبار يعني فريق مغمور. ترجي انا راه ما يخزرش تو للادوار التمهيديه مع احتراماتي للفريق الليبي. ترجي يعني ينظر للادوار المتقدمه باللي تحب انت بالاكسبيريونس بالاقدميه باي حاجه يعني. ترجي يعني صراحه ما نظنش كان سويح الليبي باش يقدر رغم انه فريق محترم جدا.
1: نقولوا حذاري ولا نقولوا ماتش فيه تلعبوا الاسبيرونس تدخل لفاز ديبول؟
5: بتبيع المفاجاه ديما وارده، فما نسبة متاع مفاجآت، لكن نحن نتكلموا في العموم. في العموم ما نظنش انه التراجي بشتاقف الاكسبرينس متاعه في الشامبيونز ديج مع سويحلي الليبي في الأطوار المتقدمة. بالنسبة للنادي الافريقي كما في الدخلة قلت يعني موسم صعيب، إذا أحباء النادي الافريقي يتوسموا ولا يترجوا الموسم هذا باش يكون كيف الموسم اللي فات، لا ظهر توجه متاع الإدارة. الإدارة قالك بالنسبة لي أنا ما عادش نحب نشوف فما ديون، بالنسبة لي الأمور المالية والمادية هي أهم من النتائج الرياضية. الباركور نتاع النادي الافريقي صعيب وصعيب برشا. ناس تتكلم على مازيمبي، لكن راهو الفريق المالي راهو فريق صعيب، خاصة ساعة أول حاجة تلعب لالي في بلادك والرتور في مالي. وجولي بالمالي يعني فريق محترم ومحترم جدا،
1: وميدياما محترم زاد محترم جدا حتى تسلكها مازيمبي معناتها من
5: ميدياما. اي نعم، مازلنا ما حكيناش على مازيمبي ولا على طول الثاني، لكن نحكيو على الدور الأول. النادي الأفريقي راه باش يكون في مواجهة صعيبة وصعيبة برشا على الدو ماتش ولا على الاثنين الأدوار الموجودين. النادي الأفريقي الراب اللي في كتيف الموجود صعيب النادي الأفريقي إنه يدخل لدوري المجموعات.
1: صعيب براي خالد.
2: والله انا لا نشوف اللي الزوز فرق اللي يمثلوا تونس في الشامبيونز ليغ متقدمين على كيما نقولوا اون تام صعيب برشا، كوسو سوا النادي الافريقي كوسو سوا الترجي. ما نعرفش علاش ابراهيم اختار باش يقول انه الترجي ربما حسب ما فهمت في طريق مفتوح ولا مش وقف السواحلي الليبي. لكن بالنسبه لي انا راهو مشكله مش في السواحلي الليبي سنه، مشكله في الترجي بيدو. الترجي سنة لي زيكو اللي عندي ولا اللي قاعد نسمع فيه انه فما نقص كبير على مستوى يعني الافكتيف. شوف الناس اللي خرجت والناس، انا كنار تصدمت بالليسته نتاع الملاعبين اللي غادروا الترجي الرياضي التونسي سنة، جاي واحد حطهم كل مع بعضهم، فما يجي 12 ملاعبي والمشكله اللي كلهم كانوا يعني في يوم من الايام ركيزه من الركائز، وقبيلو درشكون ابو عاليه كذا درشو يعني هما الناس اللي كانوا يكولوا في الترجي وكانوا هما شادين الترجي. باركونتر يا حمزة مانيش قاعد نسمع في أسامي كبيرة رنانة قاعدة تدخل الترجي، هذه الثانية. ثالث حاجة، فما برشا ناس قاعدة تنتقد في السياسة متاع شكري الوعر، فما برشا ناس قاعدة تقول لك اللي بوتيتر إلا تلمو يعني يسينسكري في استراتيجية متاع الهيئة بوتيتر أنه مش يطيح الماس سالاريال ويقلل من اللي ديبونس أنه مس الكاليتي. دونك أنت تشوف تقول لي ترجي ربما، أنا أقول لك لا إبراهيم اللي قاعد نشوف فيه أنا لزيكول قليل اللي عندي على الترجي وعلى بريباراسيون الترجي وجوراتي خرجت وجوراتي دخلت والأمبيونس تحس لي فما أمبيونس بكهرب في الترجي ماشية. دونك بالنسبة لي أنا الترجي ماشي في الطريق مفتوح ضد السواحل الليبي حامل لقب ويلعب ضد الجار ويحب يدخل الشامبيونز ليج أول مرة بتاتر. دونك نتصور أنا باش يكون عنده طموح كبير باش يحضروا بالكدا، والترجي بتاتر اللي مازالت تطلع شوية بتاتر تكون فما مفاجأة. هذه الترجي بالنسبة لكلوب أفريكا معناتها جوفوا مال الكلوب زاد سنة، هذه بتاتر نوافقك فيها توافقوا أنه جوفوا مال الكلوب تمشي لبعيد، خاطر حسب رأيي أنا ماهيش الناس قاعدين نفدلكوا على أصحابنا الكلوبيستية على مازمبي على مازمبي، لكن أنا في قرارة نفسي صعيب أن تخرج من جوري بالمالي. الكلوب أول حاجة ماهيش حاضرة الجملة الكلوب أنا باش ترجع للشامبيونات الجملة، سايب الجوارة سايب الانترينور معناتك السؤال الكلوب ولا ترجي بالصيف السنة اللي تعدى وكذا. جو بونس أنه الزوج جمعيات ما همش حاضرين مام سور لو بلان سيكولوجيك وإلا سور لو بلان معناتها هكا انتوزيازم واحدة أنهم باش يترشحوا لجوز. هذا رأيي الشخصي.
1: واضح رأي شكيب.
4: رأي السواحلي شنو خالتي خالت
1: شنو خالتي
4: سمعتوش
1: تحكي على الماتش ولا تحكي على تحليله ولا هيربي تاو
4: زمني ليه بني سيكر
1: تحكي على التمثيل
4: شنو خال
1: قالك ما عندوش رأي ما عندوش رأي
0: لا لا
1: نبر عليه قالك ما عندوش رأي
4: خلينا نحكيو
1: على شنو رأي وشكيب قال ما عندوش رأي
4: على الترجي الاسبيرونس ديما يبقى راهو أقوى فريق خلينا نقول ونحكيه في الأفريق بعد نقول بعد كايزر شيفز
1: لا سانداونز
4: سانداونز صحيح
1: جيت نقولك سانداونز ولا الأهلي إيه
4: السويح الليبي في كلمة طوى بور لو مومون يعني في 3 سنين الأخرانين كيما في السعودية مصرف السويحلي بنك في ليبيا يعني عندهم كيما الأهلي عندهم بنك
1: برشا
4: الأهلي
1: فلوس
4: برشا فلوس أي برشا فلوس قاعدة تعمل في دي ريكروتمون يحبوا الكرة متاعهم في ليبيا تتحسن برشا. هو طول الدوري الممتاز في ليبيا يهرب بين 10 مرات ونيفو دي ماس سالاريا يعني ريت احنا ونقول احنا نعطيه في برشا فلوس في تونس حكاية فارغة بارابور الدوري في ليبيا.
1: حتى بنية تحتية الكل تحسنت
4: اي كل شيء السبور تحسن في ليبيا برشا صراحة. ليبيا العراق طوى سعودية مصر تزير الأردن الكل يعني ونيفو سبور تحسنت البنية التحتية متاعهم كبيرة برشا كيف ونيفو فلوس يعني حاجة أكثر من ممتازة. الاسبيرانس يمكن الانتدابات متاع السناء ولا في كلمة متاع خال شكري الوعر يعني انتقادات كبيرة برشا طوى شكري الوعر اللي ينتقدوا فيهم اللي دايرين به يعني هو شكري كان بعيد على الساحة حارس مرمى ونحبه لنكره أحسن حارس مرمى في تونس كيخذي البوست هذايا مانجير جنرال في الترجي مش من فراغ يفهم أما اللي دايرين به شكري والناس اللي كانت تحب تخدم في الترجي ما خلي لهمش بلاس ولا شكري توا أي حاجة يعملها تحس ديما فيها
1: فيها انتقاد وقالوا هو
2: شخصية شكري كسونتر
1: قالوا من اللي
2: هو شخصيته كسونتر هو
1: قالوا سامحوني برك سامحوني في هذه برك تفعل معكم قالوا في الإعلام مش حتى قالوا في الكواليس قالوا في الإعلام قال حد شيء ما عاد يتعدى في الترجي كان بيانا وما يتعمل شيء كان بعلمي أنا
4: لكن في الحاجة في النقطة
1: سيلوجيك باش يعمل عادية ما احنا تونس ما نحبوش
4: صحيح احنا نحبو ونسين
1: سوطل والمتمعشين ميساعدهمش
4: برشا انا نعرف برشا ناس
2: ديكتاتورية
4: لا مش ديكتاتورية
1: جبتي خليني نخدم
4: صحيح
1: جابتني خليني نظف
4: الانسان الخدام يعرف روحه وين باش يوصل ببروجي خليه يخدم
1: صحيت.
4: وقتاش وقتاش توا بالنسبه للتراجي تنجم كتراجي ك ك كفريق وقتاش يحاسب شكري اللي بجي شكري اللي بجي وشكري اللي وار تهاي شكري اللي بجاوي وقتاش يولي حاسب شكري
1: نتا سيزون
4: نتا سيزون شامبيون كوب تشامبيونز ليغ فهمتني وقت نجمو بالنسبه للنادي الافريقي نادي الافريقي
1: لا ما عطينيش رايك تراجي سويحلي
4: ما نجمش نقارك
1: مع ابراهيم ولا مع خالد انت
4: لا لا ما مع حتى حد سويحلي سويحلي توا فريق ممتاز الانتدابات نتاعو انتدابات مدروسه وينجم يعمل حاجه صراحه
1: اوكي باه
4: بالنسبه للنادي الفريقي نادي الفريقي يعني بعد موسم هاي. بعد موسم نقولوا احنا اكثر من ممتاز واللي ما عادش باش يتعاود بعد مده بالنسبه للنادي الفريقي على خاطر النادي الفريقي تحت في مشكل لا كونتينيتي انها هي ما عرفتش تحافظ على رصيد البشري هذا
2: وتبدا الايماج دو كلوب افريكا عندها 20 سنه كل 5 6 سنين تعمل لك سيزون
4: هذاك رايك انت لا رايك انت هذاك انا بالنسبه لي انا
2: لا لا مش سيزون تيز شامبيون ولا
4: هذاك هذاك خالد رايك انت راي انا انه وقت اللي توصل تبني
2: 2008 7 سنين 7 سنين فما كيما سيكل بالكلوب قاعد
4: يصير ما يلزموش يصير هكاك
1: مش هذا يفسر له فما شيء ممول كبير
4: خلينا نكمل لك انا
1: نجم يخليها تمشي
4: النادي الافريقي النادي الافريقي من المفروض بعد سنين العجاف اللي صارتهم وبعد كل 10 سنين وبعد كل الكلامات هذيك الكل النادي الافريقي يعمل فريق ويهز شامبيونه بعد كل 10 سنين صار انه عملناه الهز بطوله محترمه على الاخر هزها عن جدار نحاول نحافظ على الرصيد البشري نحافظ على مدرب نحافظ
1: لازمك
4: على
1: الاداره لازمك انسان يحط الفلوس
4: يعني عندها الفلوس النادي الافريقي تشنوت النادي الافريقي اضعف فريق عنده فلوس وشد فلوس وخلص الديون نتاعو
1: لحظه تنقولك شنو نقصد بحط فلوس خرجت فوزي بنزرتي قال لك العقد لا يقاوم خرجت فراس شوات قال لك العقد لا يقاوم دونك لا نحكي تحط فلوس تحط فلوس سيكرو عطاتك مصرات شو اسمها هي سويحلي كذا انا نعطيك اكثر باش نخليك
4: رايي رأي
1: في الميكرو
4: رأي هذيك قال شوات شامل في النادي الافريقي هذيك حاجه اخرى
1: كيما شوات ما زادش في الشامبيون
4: بيتر
1: برا اي مش سيرش
4: بالنسبه للنادي الافريقي النادي الافريقي
1: هاي
4: يلزم استراتيجي دو كلوب ليماج تاع الجمعيه يلزمها تتبدل هي هي جاتهم الفرصه جات لوبورتونيتي ما حافظوش عليه
5: فما استراتيجي شي
4: انت وين استراتيجي باش تبيع الجوالات نتاعك
5: قال لك انا كنت موسيلو كنت باش نتيح وكنت على الاندثار توا انا قاعد توا فما ستابيليتي فينونسي مهم برشا قال لك الناس الجمهور شوف شوف
4: نتائج
5: قال لك اخسر الجمهور ما يعرفش ما يعرفش قال لك الجمهور ما يعرفش الحقيقه الماليه نتاع الجمعيه انا بالنسبه لي كرئيس نادي انا بالنسبه لي كنا نحط الكلوب انا توا ستابل على المستوى المادي انا بالنسبه لي انا سيت ان اوبجيكتيف اتا جي شامبيونا جي كوب نمشي تشامبيونز ليغ ما نمشيش هذيك حاجه اخرى قول لك انا مانيش قادر باش نشد شوات
1: بالمونطو هذاك
5: مانيش قادر نخلي فوزي وهو جي المونطو هذاك قال لك انا مش قادر تو نستحفظ على نفس التشكيله بون نقعد انا في الاول الثاني بالنسبه لي انا كاوبجيكتيف تو يقول لك انا بالنسبه لي
4: المجموعه هذه
5: هو يشوف بالمجموعه هذيك بالمدرب اللي يجيبه
1: خاطر تاريخيا الكلوب ما لقاتش الانسان اللي يحط برشا فلوس باستثناء سليم الرياحي مثلا
4: ما لقاتش تاريخيا ولا ماريكي اللي جاي
1: ليه ماهوش ما عندي انا ماهوش محسوب في التاريخ مش على روحه ويعمل باساج وتعدى مش مواطن تونسي باش نبني عليه
5: خلص برشا ديون
1: نعرف مش مواطن تونسي قصدي نبني عليه وعلى كلوبيست باش نبني عليه مثلا قصدي هذا الاشكال مثلا يقول لك باش تسويري كونتينيتي خويا راهو السنه هذه شامبيونات ب 5 مليارات خالد عام جاي لازم يحط 10 مليارات راه ما نجمش السنين هزيتها بخمسه عام جاي ندخل بالخمسه هذيك ونقول للشامبيون تنجمش ديجا عندك مونترونور العينين تتحل عليه عندك ثلاث اربع جوارات تحط عليهم الباك ومن فرق اخرى حتى اجانب دونك انت باش تدخل معاهم هزيت السنين الشامبيون بخمسه مليارات عام جاي تحط 10 وتدخل بها للشامبيون خاطرك ليزي باش تشد لي باش تغراو ليزي باش تصرف على الشامبيونز ليغ احنا ما نجموش في تونس
4: ترى هي فلوس هي شنو
5: كانت تراجي تنجم تراجي كل عام
1: صح على خاطر سيد حمد المد
5: تبيع جوارات ما عمري ما سمعت ان تراجي
1: بعد سيد حمد المد
5: يحطوا 5 مليارات كارير باش يمشي يحصل طرف فلوس قبل ما يكمل كره
4: على ذكر يلا اعطيني كوليبالي فيها
1: كوليبالي صحيح نادي الغندري نعرف فيها زاد كيف نسيت والله ضايع عليه
5: المدرب
1: نعطيكم كمل لي كمل لي قراءتك الباركور معناتها جوليبا ولا نحكي ولا مازمبي ولا جاما
4: شوف ريت النادي الافريقي يلزمها كوت كوكوت انها تحافظ على السمعه تحافظ على على على الصوره اللي عملتها الموسم الفارط ما نجموش ما تنجمش تعمل خيبه امل صراحه هي تستنى في الشامبيونز ليغ هذه عندها قديش لو كان تجي عاد تتنحى من الدور الاول صراحه انه تولي تولي تولي فضيحه بالرسمي، تولي فضيحه يعني اذوما يعني ناس يولوا ما حافظوش على الكيان
1: هذا. اموات عدت جوليبا،
4: اموات عدت جوليبا،
1: وبعد نحكيو
4: واضح.
1: يلا خالد مراد بسرعه، شوتينج ستار من نيجيريا، هو منافس، هو منافس اساس. لافونتاج انه لالي في نيجيريا، الرتور في صفاقس في صوره الترشح بطبيعه النادي الرياضي لصفاقس يلقى قدامه اكاديمي ديفال هذا فريق من الكوت ديفوار، واستاند ليون ليكيب هذيا من السيراليوني. معناتها هذم بلغه الكره عند السي اس اس ما يكلوش معاه الخبز، جيت ساقين في القاع والركس.
2: السي اس اس من الجمعيات اللي في النيفو هذا تجم تسلك امورها مع الجور نتاع الجمعيات هذوما، على خاطر عندها الكومام الهستوريك نتاع الافريك وعندها الاكسبيريونس نتاع الافريك.
4: عندها
2: يعني
4: برشا يا سي خالد، السي اس اس عندها قريب الثمانية سنين ما ترشحتش.
2: نقصد ديما صفاقس عندها لي تراديسيون تاع الافريك،
1: لا ديان ولا ديان،
4: هي عندها عندها عندها ديان دو كاف،
1: اي
4: ما عندهاش الشامبيونز ليغ، لكن
1: كاف كاف سي اس،
4: لكن عندها توا قلت لك يمكن اكثر من 10 سنين
2: يعني، فما جمعيات
4: ما تعديش
2: تسافر لافريك، عندها اللوجيستيك نتاعها تاع الافريك موجوده، عندها معارفها اللي مشات لهم، عندها خيوطة وعندك كذا تجم تسلك روحها في الأفريق. يعني ما تحيرش كي تمشي الجمعية دي ما تلقاش وتير وما تلقاش ماكلة وما تلقاش هذيك تخاف منها، مثال كانت تمشي جمعية أخرى مش معرفة بالأفريق
1: بذل.
2: وش نقصد أنا فهمت؟
1: يلا برهوم باركونتر جورجيس جامبرز من السنغال، بعد عندها فيتيس ريال بامكوم تعمالي
4: هو سبحان الله.
1: بون لساني أبار ريال باماكو
4: جمعيات ما تعرفهمش،
1: اي أبار ريال باماكو معروفة بالنسبة للجرجيس، الأخرين يجم يكونوا زادا هم مش معروفين، اما كومي جرجيس عنده برشا بعيدة على المسابقات الأفريقية.
5: أنا بون تصور جرجيس
1: رغم اللي انت دبيت محترمة، رجعت حمدي العبيدي، خذت كيباسوي من الترجي مع المجموعة الموجودة القديمة، ترجي جرجيس مش خايبة.
5: بو أكيد شوف التحضير متاع ترجي جرجيس، وهي عندها المسابقة الإفريقية مش يكون تحضير كيف اللي داخلها جست على الشامبيونة، أكيد التحضير بش يكون سبيسيال شوية، أكيد المونتون بش يتحط في التحضيرات وفي الانتدابات بش يكون أعلى من المونتون العادي، لكن المشكلة متاع الكلوب هذوما كما جرجيس ولا بيجا وقت اللي شاركت ولا ديما المشكل انه لا كونتينيتي من بعد كي تبدا سيزون اسكو تقعد نجم تقعد تجيري البيجي ولا معناها الشهري نتاع الملاعبيه، ولا انا نصور جرجيس مش قادر انها تمشي لدوري المجموعات. شوف كان احنا نحكيوا على صفاقس ونادي الافريقي مش قادر، فما بالك على جرجيس اللي عندها يعني
1: مشاركات سيربريز.
5: بون شوف لي سيربريز المفاجئات يعني وارده وفما بورسنتاج قليله. هي صفاقس اخر على تصديق الكلام شكيب، اخر مشاركه لصفاقس راهي في دوري المجموعات ربحت الماتش الاخراني، راه متغيرت الترتيب صفر نقاط، ربحت كان المباراه الاخيره عملت 3 بوان فهمت يعني، راهو ولات بالنسبه لنا احنا المشاركات الافريقيه ولات صعيبه وصعيبه برشا قدام تحسن الكبير للفرق الافريقيه، وقدام زاد احنا الضعف المالي وضعف الرصيد البشري.
1: بالتوفيق لفرقنا التونسيه بيان سور، ترجي ريال تونسي والكلوب في الشامبيونز ليغ، السي اس اس وترجي جرجيس في اللي في كاس الكاف. تقريبا وصلنا لاخر حلقتنا معنا اليوم من حديثنا سبور، في الختام بيان سور باش نمشي لابراهيم نحكيوا على البيبي جديد على ابراهيم عندك لنا اليوم في مازا بقيبه ولا لا.
5: انا بنوفوني في ناحيه الكاسكيت نتاع الكرونيكور بس كاسكيت رئيس الجمعيه
1: الرياضي
5: مستقبل رياضي مازا بقيبه. شوف البلاتو دي حكينا بوما دو فوقت اللي كان امين، تحيات زيدي لامين هلال، حكينا برشا على المستقبل الرياضي مازا بقيبه في الميني فوت، بدينا سيكسيون ميني فوت حققنا نتائج ممتازه سواء في الاكابر حققنا صعود الدور الممتاز على مستوى الشبان الموسم هذا اللي وفاء وصلنا فينال شامبيونا في الناتيف 2016-2017 حققنا نتائج جد ممتازة رغم أنه حداثة الفريق. كان عندنا اون استراتيجي سناء، كان البرنامج أنه باش ندخلوا الفوتا 11 باش نعملوا اون إيكيب باسكيت وإيكيب فولي، ماشيين توا في ثنية صحيحة بالنسبة للباسكيت الفولي. مشكورة البلدية جاوبت معنا فيما يخص القاعة باش نبداو التدريبات إن شاء الله في القاعة متاعنا، هذه حاجة باهية وجديدة في منزل بورقيبة تكون عندنا اون إيكيب باسكيت
1: قية القاعة تقية؟
5: القاعة
1: متاع الشرمية
5: اي مازا بورقي باي
1: تقية اي تقية اوكي اوكي
5: بون هي موش مهيئة لكن باش نوافق باش نشريو دو بانو كبار وباش نبداو التدريبات نتاعنا وان شاء الله
1: هي على اساس في بالي كرة اليد برك فيها غادي
5: بور لو مومون فيها كان كرة اليد
1: تنجم تعمل تدخل فيها
5: اي اي جوست يعني لي بانو الكبار فهمت ان شاء الله السنة باش ندخلوا الشامبيونا بالنسبة للأواسط والأصاغر والأداني
1: في باسكيت
5: باسكيت تروناتيف ذكورة
1: فولي
5: فولي بون مازلنا في اللي با الاولانيين تعرف أوكي. الفولي معناش تراديسيون في منزل بورقيبه صعيبه شويه
1: نستناو باسكيت لازم
5: بون باسكيت ديما
1: مغرومه بها
5: هاي باسكيت فما ديزيكول يعملوا باسكيت الفولي ديما صعيبه علينا ننتظروا العوده المدرسيه
1: باش
5: نحاولوا نعملوا لي سيليكسيون في المدارس نبداو بالباز صغيره على اساس نعملوا ان شاء الله اون ايكيب حبينا زاد دخلنا باش نعملوا لونجاجمون في الفوتا 11 خذينا الموافقه نتاع البلديه خذينا الموافقه نتاع المعتمديه خذينا الموافقه نتاع الفيدراسيون لكن خيبه امل كبيره الرابطه رفضت انضمامنا
2: الرابطه الجويه
5: الرابطه رابطه شمال
1: اللي
5: بنزلت على راسها سي محمد القوسري وانا نقول راه مش مشكلتنا في الليك سي محمد القوسري هو رفض انه احنا العام هذايا نشاركوا رغم انه احنا حاضرين الصغار نتاعنا سيف كامل موقفناش على التمارين الصغار نتاعنا كل ينتظروا في المشاركه نتاعهم عندنا قرابه 120 صغير كنا باش نشاركوا بلا صغر اداني مدارس واللي بنجامان صغار بالكل
2: براعه معك معناتها انت قلت كلمه تويك علاش معناتها هو في شخص رفض يعني كيفاش هو يمثل انستونس يعني وطنيه
1: توصلتوا وصار اتصال مع بعضكم
5: احنا شوف حمزه احنا عندنا نقولوا نحن فما انسيركوي نتبعوه اللي هو الامور القانونيه اللي بابي توصلنا مع الليغ طلبوا معنا الاوراق المعينين وفرنا الاوراق الكل رسلنا الليغ رسلنا الفيدراسيون الليغ من بعد تواصلت مع البلديه ومع المعتمديه عطاو لوكي نتاعهم تواصلت مع الفيدراسيون صارت لجنه الاسبوع الفارط وافقت الفيدراسيون لكن للاسف تصدمنا وقت اللي سي محمد القوسري هو في شخص هو رفض انه احنا نشاركوا انا تو نيدي لسي محمد
1: القوسري هو في شخص بسيفته معنا
5: بسيفته نو مش يعني صار اجتماع ولا نو هو يعني انا نقول انا نعرف فاش نقول يعني هو سي محمد القوسري هو قال انا مانيش موافق انكم
2: انتم تشيروا نوتيفي يعني اعطوكم ريبونس مكتوبه
5: حتى ريبونس وحتى ارغيمون يعني نجم يقنعنا نحن ننتظروا انه نسمعوا لي ريبونس اللي تنجم تقنعنا
2: انا كيف تصير الامور يا ابراهيم احنا في 2026 وفي دوله القانون وفي دوله تحترم روحها وفي دوله تشجع الشباب نتاعها باش يمارس الرياضه
1: لازم يكون فما اجتماع فما
2: لا رفض لازم يكون نوتيفي وتحط لي
1: علاش رفضت علاش لا تمشي
2: علاش رفضت الا اذا كان الرفض كونديسيوني حاجات ماهمش مقلين قول لي انا ما نوفرهم لك
5: لكن خالد
2: معناتها بالفم انا رافض مش معناتها
5: انا الصوره نحكي لك راه انا تواصلت معاه راني بالتليفون
2: انا شفت
5: اللي سمعت انه هو
2: انا نعرف سي محمد نتصور لي حتى لو كان اسمع هذا نداء سي محمد قوسلي انه يستقبلكم في بيروه وانه يفهم الحكايه قالوا راه هذه مطالب ماهيش نتاع ابراهيم السحباني راه مطالب تجيها كامله جهه فيها برشا نقائص على مستوى الانفراستركتور برشا نقائص على مستوى يعني تاطير الشباب قالوا رانا باش نقوموا كيما نقولوا بدورنا الاجتماعي بدورنا التربوي فتسمعنا مليح واذا كان ما
1: خالد مراد هاك خالد مراد وحضروا الديسكور
2: لا يعني والله
1: خليك كمل فكرته غادي شنو اي خليك كمل فكرته
2: كشخص يقول لك
1: هذا
5: خالد انا راني نعرف شنو نقول انا راني تواصلت معاه بالتليفون قال لي تكستو قال لي احنا نرفضوا انكم تشاركوا في بطوله الشبان الموسم هذا هكا تكستو انا شوف نقول له من المنبر هذا عندنا 120 صغير في اللي كات ناتيف حاضرين باش يشاركوا في البطوله انت اعطيني الاسباب اللي انت رفضت فيها رغم انك وفرت فريق ثاني في نبزة وفرت فريق ثاني في مواتر وفقت انك يكون فما فريق ثاني في العالية اذا انت عندك مشكله مع منزل بورقيبه هذيك حاجه اخرى رغم اني انا متاكد
1: انه
5: مو انا نتصور انا حمزه نتصور انه هو عنده مشكله لانه انا شخصي راني ما عندي حتى
1: منزل بورقيبه كمعتمديه
5: لانه شوف انا في شخصي حمزه انا سي محمد القوسري ما عندي بيه حتى على حتى لو شوف حمزه حتى شوف خالد جابي خلينا نكمل حتى التواصل كان كاتب العام يتواصل مع ليك انا شخص يعني انا ما كانش ما عندي حتى تواصل وما عندي حتى معرفه شخصيه بسي محمد القوسري قلت لك التليفون الوحيد البارح ولا البارح كلمته قلت له سي محمد قال لي انا نرفض انكم تشاركوا شنو معناتها؟ اذا انت تعطي المعتمديات اصغر من منزل بورقيبه تعطيهم اللي يكون عندهم فريق ثاني ومنزل بورقيبه بالتعداد السكاني اللي فيها بالصغار اللي موجودين، نعطيك حاجه نعطيك رقم انا والتعامل في الملعب الفريقي منزل بورقيبه تقدم 120 صغير باش يتستي في ليكول، 120 صغير تقبل 5 ولا 6 صغار، شنو ما قال بقيه صغار؟ احنا جينا لاثراء المشهد الرياضي في منزل بورقيبه، سواء فوتبول ولا باسكيت ولا يو، احنا دي جون جينا باش نخدموا على رواحنا. لكن بالحق تفاجئنا انه فما تلقى موظف عمومي الدوله حطيته باش يطبق القانون، لكن في الاخير يظلمنا، يظلم نادي كامل لانه احنا نادي صغير. لكن انا نقول له سي محمد القوز ماناش باش نسكتوا على حقنا، اي هيكل رياضي نجموا نمشيوا له رانا باش نمشيوا له، حتى اذا وصلوا نمشيوا لرئاسه الحكومه باش نظموا حقنا رانا باش نوصلوا لاخر مطاف وندافعوا على حقنا لاخر نقطه.
1: شكرا ابراهيم السعباني والكلمه
2: يمكن نداء لسي محمد
0: لحظه مش نداء لحظه لحظه الكلمة للسيد محمد القوصري يتصل بنا يتواصل مع إبراهيم يجاوب إبراهيم خاطر نسميه في شخصه وفي سيفته يتواصل معاه يجاوبه فقط
5: يعني متأكد
0: لكن هما خاطر هو
5: ما خطبتش الليغا خطبت سي محمد القوصري لأنه هو رفض مش الليغا
0: وأنا كلامي واضح أنت قلت متأكد عنده مشكلة مع منزل بورقيبة عليك قلت الكلام موجه للسيد محمد القوصري اللي يتصل بنا بيان سور ويتفاعل مع ابراهيم السحباني والمطلب اللي قالوا اللي من المفروض لا يجيبوا في السبور واللي من المفروض يقعدوا مع بعضهم مستقبل كل شيء خاطر اليوم رئيس جمعيه يحب ينخرط يمشي يقعد مع رئيس الرابطه. انا مستغرب كيف التوراة قعدتوا مع بعضكم باش تنجموا تواصلوا رغم انه فما حاجه ما نجمش نقولهم ابراهيم قلتهم لك في الاوف ما نجمش نقولهم لك في الديريكت اما تقعدوا مع بعضكم خويا انت رئيس جمعيه تحب تنخرط كيفاش ما تواصلت معاه كان مؤخرا كي صار اللي صار قعدتوا تحت بروجي كامل نتاعك كجمعيه كل واحد يوصل امر شو طالبه وكذا
5: عندنا اوراق احنا بلديه جربي سامحني اخر نقطه سامحونا
1: ويقول لك انا يشمه ويقول لك انا رفضته عندي
5: علي. انا نشكر
1: ايجا اقعد تفسر لك علاش
5: نشكر بلديه منزل بورقيبه على راسها كتبه العامه مدام سامح نشكر سي زياد غرسله المعتمد اللي جاوبوا معانا وفهمين الناس سياد عرزله اللي فهمين السيستيم تاع المدينه انه لازم يكون فما اكثر كلوب لتاطير اكثر شبان لكن المشكل وقت اللي تلقى موظف عمومي جيب شي حرم صغيرات انهم يشاركوا في بطوله هم من حقهم باش يشاركوا ورانا باش ندافعوا على حقنا لاخر وقت.
1: شكرا ابراهيم صاحباني شكرا شكيب المهيوش شكرا خالد مراد ميرسي بوكو نسرين عبير في الاخراج يعطيكم الصحه الفا جندوبي في
2: المستحيل
1: عبد الرحمن يستنى فيك ديجا عبد الرحمن عبد الواحد تسويت في الشانتي صباح الخير الناس الكل.
6: حديثنا سبور مع حمزه الطياشي كل نهار جمعه على اكسجين اف ام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الرياضيه على المستوى الوطني والعالمي. نحكيو فوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من احسن الرياضيين والفنيين في الجهه. شكيب نمهوش خالد مراد محجوب لعبيدي إبراهيم الصحبين مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسيجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
7: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
7: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: حب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
9: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
10: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
11: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى البولون ولا وشطر بشطر.
10: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
11: اما ديما نحتار شنو ناخذ.
10: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
11: اكرون سولير ب 19900؟
10: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
11: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
10: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57039300 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
12: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائله.
13: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
14: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
13: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صناعي، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
2: اهلا اهلا على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمعوا فينا 90.4.5. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين، وتحية لكل الناس اللي توا موجودة على الطرقات متاعنا في ديارها في الخدمة ولا في أي بلاصة وين تسمع فينا على تراد الوفي باراديو أكسجين بوانتيان أو تتفرج فينا على الباج متاعنا أكسجين فيم أكسجين تونيزي. كالعادة برنامج الشانتي ينطلق من توا حتى للخمسة ستة تاع العشية، فوالا دونك للستة تاع العشية مازلنا متواصلين معاكم في برنامج يعنى بالبناء والإصلاح والتهيئة وال شنو آخر نجم نلقاو؟ وتشييد بناء حاولت بعد شويه كي باش ما يقولوش طبعا شعار كي لا نحكيه طبعا على البناء بالحق كل المرمى فوالا الشانتي. دونك اللي تسمعوا فيها وتحكي معانا هي زميلتنا رؤي العويني، كي يقولوا زميلتنا في البلاتو ما هي في المهنه هي نطخ ارشيتيك طبعا المهندسه المعماريه رؤي العويني. رؤي مرحبا بيك. شنو حوالك؟ صافا امورك؟ دونك رؤية باش تكون حاضرة معنا اليوم، باش نحاولوا نعملوا حصة لايت. شوفوا شو التوندونس في العالم، شوفوا فمش حاجة أرشيتكتور في العالم هكايا تشدت الانتباه، فمش حاجة
3: بهم المرمى والكرفي.
2: يزينا من المرمى والكرفي بالحق، وتحية برشا تحية برشا للمرمجية، وتحية طبعا للناس اللي تخدم في السخانة هذية، لأنه دي كونديسيون صعب برشا.
3: درجة حرارة فوق 40 درجة بالطبيعة معنا سخونة على الآخر، شنو ربي يعينهم كهف وربي عين احنا
2: معاهم. فوالا دونك ان شاء الله بالطبيعة ربي عين الناس الكل، كيف الناس اللي في الخدمة متاعها، فما برشا عباد توا في الطرقات، زاد برشا عباد تخدم في الوقت هذا وفي النهار، معناتها مش كان جماعة الشانتي.
4: بون في الشانتي جينيرالمون الوقت هذايا سي بون في الصيف تلقاهم كملوا خاطر يبداو على بكري، دونك الوقايه هذايا تلقاها مع العصر قبل العصر سي بون كمل. اما سينو بالحق برشا عباد الصيف السنه جاي صعيب على الاخر، انا وحده من الناس معناها تعبت الصيف السنه على خير الصيف اللي فات
2: حتى الكولور دو بو تبدل رؤيه
4: برشا.
2: لا فهمتوا برونزاج تاع بحر لا بتاع خدمه،
4: هو زوز نعملوا في الخدمه ونصلحوا في البحر، الواحد واللون في البحر خاطر تاع الخدمه برونزاج بنيه مع كامل احترامي
2: للبنيه. احنا تسمي الشعبيه يقولوا برونزاج بنيه،
4: نعم مريون نصر قاعد مريون نصر تمشي للبحر ترقع اللون تولي اكحل بكلك.
2: هو نورمالمون تلبس هكا الكومبينيزون هذيك في الشانتي
4: شنو تقول نورمالمون بعد ما تعرف
2: السخانه السخانه. لا صحيح دونك اليوم نحاولوا رؤيه ناخذوا شويه توندونس تاع لي كولور، ناخذوا لي توندونس في العالم، فمش معلم في العالم كي كارشيتكتور معناتها نقولوا حاجه
4: ريفيرنس
2: فوالا نحكيوا عليها، في نفس الوقت نحكيوا شويه على البني توا وين وصلنا في الصيف، شنو الحاجات اللي قاعده تخدم اكثر في الصيف، شنو العباد تركز في الصيف تخدم، وشنو بطبيعه الحاجات اللي كي يبدا سبتمبر ماذا بينا نركزوا عليهم قبل ما ندخلوا في الموسم الامطار وموسم الشتاء معناتها نقولوا جينيرالمون. سينو الناس اللي تسمع فينا يرافقونا في الاخراج ثلاثه زملاء، خلينا نقولوا تحيه كبيره لهم توت اون ايكيب اليوم موجوده في الاخراج، الاخراج الرقمي طبعا بتوجيه من السرين زميلتنا في الاخراج نلقاو عبير والياس، تحيه كبيره لهم. سينو الناس اللي تسمع فينا جو المزيكا كالعاده نحاولوا في برنامج شانتي نطلعوا الريتم ونسرين اختياراتها، ان شاء الله تكون اليوم كالعاده موافقه. يلا ما تبعدوش البعيد هنا راجعين.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدي

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو لياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو كوانيغ والدو غوفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahum, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو أفني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفولاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح، السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا سنيس، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية لكل المتابعين، تحية لشكون التحق بينا تو، الكل من التحق بينا تو نقول له تحية كبيرة كبيرة ليك. جو الموسيقى مازال متواصلين، برنامج الشانتي مازال متواصل، باش نحاولوا نحكيو على احنا موسم صيفي، نحكيو على البحر الابيض المتوسط اللي هو البحر اللي موجود عليه الدولة التونسية،
2: وتونس قلب المتوسط،
1: وتونس قلب المتوسط، وموقع استراتيجي هام يطل على البحر الابيض المتوسط، هذه اللي قريناها في الجغرافيا
2: قبل،
1: على اليمين وعلى اليسار وامامه ووراءه. دونك كي نحكيو رؤية على البحر الابيض المتوسط، نورمالمون فما اركيتكتور هي خاصه بالبحر الابيض المتوسط،
2: هو طول شي يجي في مخنا كيقولوا
1: ميديتيرانيان،
2: اي شي يجي في مخنا اليونان سيدي بوسعيد، دونك الاركيتكتور البيض
1: هذه صحيحه، معناتها هي مربوطه بالبحر الابيض المتوسط، معناتها بالدول المطله،
2: هو خاطر البحر الابيض المتوسط عنده مناخ معين، دونك الاركيتكتور هذيا جات باش معناتها تتاقلم مع المناخ والكليما نتاع البارتي نتاع الزون هذيك. دونك هي ماهيش جوست لون ابيض وشبابك زرق، لا معناها اللون الابيض مربوط بالكليما، دونك هو ما يمتصش الاشعه تاع الشمس،
1: واضح.
2: دونك خاطر كي تعمل الوان نخرين تنجم الدار تسخن اكثر، هي عندها علاقه بالبحر، دونك باش نلقاو اللي الدار نتاعنا اون كونيكسيون مع الناتور نتاعنا، دونك باش تلقى كلي بي في تري الكبار شبابك الكبار، باش تلقى تيراس، دونك اللي يميز الاركيتكتور هذه نو تيراس، يكون عندك صالون تيراس معموله بالبيرغولا باش تكون محميه من الشمس وتطل على البحر. الاكثريه هوني باش نحكي على ديار اللي قراب للبحر، دونك اللي عندك فيو نتاع بحر باش تستغلها، سينو اللي ما عندوش بحر بحذاه ينجم هو بيدو يعمل امبيونس مزيانه ويدخل ليليمون نتاع الماء اللي هو بيسين جابيا بلان دو اي حاجه معناها عندها علاقه بالماء اللي هي تنعوش الاسباس في دارنا.
1: ميم الكولور بلو اللي تزيد للديار في الشبابك
2: اكيد في الفايونس،
1: في الفايونس من الدخول في الاجواء نتاع البحر، معناتها حتى لو انت في مدينه العربي باغ اكزومبل، تلقى مدينه عربي معناتها في وسط المدينه وبعيد على البحر، اكزاكتومون تلقى الفايونس
2: اللون الاحجر، اي اللون الاحجر، دونك هي كل معناها عماره مربوطه بالبلاصه اللي تبنت فيها الدار، مربوطه بالثقافه تاع البلاصه هذيك وكيفاش الانتيغراسيون تاع الدار في وسط الانفيرونمون تاعها.
1: الاركيتكتور مودرن توا، هل انه رابطين مع لونتيكيتي معناتها مع القديم نتاعنا،
2: رجعنا مع توش المودرن نتاعنا بالطبيعه، رجعنا مثلا قبل تلقى الشبابك لوح تويكا نخدموا شبابك الالومنيوم، اما نفس السيستم تاع الاركيتكتور الاخرى، دونك تلقى السباس معناها كبير واسع، باش تلقى معناها كان عندنا جنينه ولا كان عندنا بحر باش نخدموا على الفيو هذيك، باش تلقى لي تيراس، باش تلقى البيرغولا ولا الكلوسترا ولا البري سولي باش تحمي روحك من الشمس، باش تلقى اللون الابيض اللي هو يميز معناها العماره المتوسطيه تاع البحر الابيض المتوسط، وسط تلقى اللون الازرق اللي هو يعطي رابيل للبحر، تلقاه في الفايونس، ميم حتى ساعات في الدروج كنت راها دار كلها بيضاء، وبعد عندك الدروج كونتر مارش نتاعك تكون فايونس عربي، فايونس اغابيس
1: جديدة هذه في المودرن يستعملوها،
2: اي معناها هي حاجه قديمه اما احنا نستعملوها نعطيو توش مودرن، مثلا في الكوجينه بلان دو ترافاي فما البارتي بين ليليمون الفوقاني والبلان دو ترافاي
1: تتعمل بالفايونس،
2: هذيك تتعمل بالفايونس حاجه تراديسيونيل وفيها توش مودرن في نفس الوقت. كيف كيف زاد رجعنا للبني العربي، احنا نقولوا عربي هو ماهوش عربي معناه حتى ليهم معناه يبنيو به وسط الدار،
1: احنا لغتنا يقولوا دار عربي،
2: دار عربي ايه. هو غير ما مش ستيل معناها سبيسيال العرب، هو حتى لي روما معناها يبنيو بهم، كنت راه لافار معناها وتمشي تشوف البانكارت هذيك والا كان فما جيد يقول لك راهي هذيا كنت وسط الدار وراهي هذيا بيوت وكل شيء، دونك وسط الدار هي فونتيلاسيون ناتوريل وسط الدار، وهي تعمل فيها هكا البيوت وتنجم تعمل فيها فونتين تنعوش الاسباس وكل شيء، تخدم فيها حاجه مودرن حاجه تراديسيونيل بالفايونس نتاعنا.
1: هي الكونترانت اللي كان قبل موجود في الدار العربي في الدار العربي كان فما كونترانت اللي هو التنقل من البيت البيت وقت الموسم الامطار،
2: اللي توا تنجم تعمل حاجه اموفي في المعناها تنجم تتصرف.
1: توا شفت انا ميزون دوت في جربه مشينا لها مره مزيانه على الاخر،
2: الحوش الجربي
1: مي مودرن، هي ميزون دوت دوش عملوا خلاو البيوت محلولين على بعضهم، خلاو الوسطيه ديك الفارغه
2: وتلقى جالري هكا
1: بالار تبدا تمشي فيها، هي اللي تربطك بالدار الكل،
2: هو نفس السيستم اما تدخل فيه الحاجات، خاطر قبل كان ما فما حاجات في التكنولوجيا ناقصه، بس كتطورنا والوقت تقدم وكل شيء، دونك نجموا نعملوا حاجه سيستم قبل الحوش العربي الحوش تاع جربه والا الدار العربي تاع وسط المدينه مع حاجه مدخن مثلا الجالري هذيك اللي انت تحكي عليها قبل كانت بالعرس يبداو العرس فيها دي موتيف اورنومونتاسيون وكل شيء وتلقى فيهم لقواس طوا هذيك البارتي هذيك تنجم تعملها في تخيت تنجم تحلها تسكرها وقت ما تحب
1: بالضبط والكوتي معناتها تكنيكمون معناتها كما قلت انت فونتيلاسيون لوسط الدار تعاون في التبريد نتاع الدار
2: تعاون في التبريد نتاع الدار بتبيعها مع لي ماتيريال اللي نستخدموهم على الحيوط كيفاش نعملوهم قبل كانوا يبنيو بالاحجار دونك الاحجار اللي بيسيغ نتاعو في شينا الليقه بالجير دونك هذيك زاد تعاون
1: اي اما توا شنو نجمو نعوضو هذايا الجير مثلا
2: مازالو يخدموا بيه
1: يخدموا بالجير
2: اي مازالو يخدموا بيه في الحمامات مازالو يلايقوا كيكه الليقة عربي يقولوا لها
1: كوتي سانتي
2: تعطي توشه تعطي توش مزيانه معناها تراها تراها تكستور نتاعها مزيانه
1: بالضبط خاطر التكستور نتاعها نتاع حاجه
2: وتخلي الحيط تتنفس وتخلي الحيط يتنفس
1: وتلقى فيها الاغلاط نتاع الجير اللي هي البنه نتاعو اللي هو مش حاجه ايديال
2: وهي هيك الحاجه اللي تميز العماره نتاعنا اللي هي الحاجات الناتورال هي باش تلقى البيغ باش تلقى القرمود نتاعنا باش تلقى اللوح هذيك تعطي حرفتك تحس روحك في دار معناها عربي اما بتوش مودرن باش تلقى مثلا الفخار باش تلقى ديكوراسيون لي بلانت يبداو بالفخار باش تلقى لي بلانت تلقى الصباج تلقى الزيتونه نتاعنا في وسط الباسيو ولا في وسط الجنينه
1: دونك توا رجعوا العباد زاده للماجل في وسط الدار يعملوا ماجل
2: انا قلت لك رجعنا للعماره نتاعنا ما بتوش مودرن
1: انه راهو الدوله قاعده تعطي في سبفونسيون للعباد اللي تحب تعمل ماجل في وسط الدار لا ودعم
2: دعم
1: اي معناتها للعباد اللي تحب تعمل ماجل
2: مع
1: وزاره الفلاحه اللي هو بالترخيص طبعا ومعاها العباد رجعت لك بيت المونه
2: بتلمونا
1: والسده وهذوما الكل بدات ترجع اليوم في
2: الديار
1: اوترومون صحيح يعملوهم ساعات باللوح ويعملوهم بيبان معناتها
2: ديما كتوش مودرن معناها ديما حاجه تواكب العصر هذايا هما عملوا عماره تواكب العصر نتاعهم في وقت معين وكليما معين احنا سنين الكليما نتاعنا تبدل معناها الوقت هويكا وعندنا وقت معين دونك العماره هذيك باش نزيدوها لي زيليمون نتاعنا جدد وباش نخدموا حاجه تراديسيونيل ومودرن
1: الكولور
2: رؤي الابيض
1: تشجع على الابيض
2: الابيض سيد الالوان
1: الابيض وتنجم تعمل لك الديتوش مثلا كولور اخر
2: دخل البيغ دخل الاحجار في البني معناها تلقى بارتي مخدومه بالاحجار دخل اللوح دخل القرمود على الشلي مثلا معناها تواتور بالقرمود مزيانه على الاخر تراها من داخل باللوح ومن برا بالقرمود دونك اللوح
1: كومبليتمون لوح وقرمود معناتها نحيو الصبه اوترومون دي
2: فما هي فما بارتي من الصب تاع واش ندخلوا في الديتاي نتاع دونك اللوح هو عباره كفخاش بيردو اللي هو لي زانجينيور يكرهوها الكلمه دونك وبعد باش تلقى فما بارتي نتاع شاب وبعد بارتي عليها هي يركب القرمود دونك حاجه مزيانه كيما ديار دار الجنه المرحومه
1: واضح دونك السيستيم هكاك معناها
2: السيستيم هكاك دونك انت لداخل ترى التواتور نتاعك لوح وهي من برا بالقرمود تنجم بالطبيعه تعمل فيها ايزولون
1: واضح دونك هذه توا الارشيتكتور ميديترانيان دونك نحكيو لهنا
2: لي ماتيريو ناتوريل نتاعنا
1: الكولور بلون نحكيو على البلو نحكيو على حاجه
2: توش نتاع الفايونس
1: اي عندك الفيراندا
2: التراس لي تيراس مغطين تلقاهم مغطين باللوح مثلا وفيهم شويه صعف ولا حاجات هكاك مخدومين دونك تلقى بيرغولا باللوح
1: ديما هذه ترجع للبحر معناتها ديما
2: ديما ترجع للبحر ديما مربوطه بالبحر
1: بالضبط واضح شكرا لك رويه بعد شويه نحكيو زاده على الارشيتكتور بين المودرن والقديم في العالم ككل طبعا نحكيو على اليوم التطور نتاع الارشيتكتور سينو نحكيو كذلك نسرين رؤية عفوا على نسرين هاني جايك مش مش مش مش مخليك ما نخمم في الغنية شلون حضرت
2: لنا على ذاك مش حتى بيذا كيفها
1: لا لا انت ويا ما تنجمش تكون بيذا كيفها معناتها
2: انت ويا نشوفوا بيذا كيفها على ذاك
1: غلط اللي كلنا نقولوا لي نيونس عرفت بين الابيض والاسود
2: اللون اللي ما تخدموش بيه اللون المنو صغير في الدار وهي اللون الحيوت
1: اللون الديكونسيي واللون الكونسيي باي على اساس نحكي عليكم وانا على اساس البوم تاعي ما تفتح برشا سينا نحكيوا على التوندونس لي كولور من بعد شنو لي كولور اللي طالعين السنين
2: لا ما عادش حاكي في الالوان
1: مش دوبو نحكيوا كولور في الديار شنو اللي التوندونس سينا نسمع فينا تبع فينا خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار، الأحد 9 أوت 2026، أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونس سيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: باسكال مش علينا توصلنا ل 15 دقائق مازال متواصلين معاكم الناس اللي تسمع فينا في برنامج الشانتي. فما تساؤلات سالتهم الرؤيه نوتخ اركيتكت بطبيعه في الاوف حبيت ناخذ المعلومه خاطر ديما الكلمه تتقال في قعداتنا في القهوه في الدار ساعات يسالوا العبيد يقولوا توا بني توا ساحي يشد روحه اما يقول لك كيفاش كانت قبل القصورات القلاع الديار العربي قبل يقول لك كانت بلغه قبل يقول لك بلاش عرس بلاش السيمان لسيماكول وفي الاخر بالكل يقول لك دوم القناطر قبل رؤيه كانت تعمل القناطر بالطوب احنا نقوله بالطبعه معناتها بالتراب وبالحجر كانت قناطر تشد مئات الاف السنين فما حاجات توا قلاع معناتها الاف السنين عندها موجوده ما نعيش باش نحكي على الاهرامات وغيره. دونك اليوم هل انه فما حاجه تكنيك تخليها صامده والا جوست الماتير المصنوعه منها؟
1: اكيد فما حاجه تكنيك معناها هما بيتهم تقام خامه من جيني سيفيل اللي عنا تابيكا هما بيتهم يعرفوها
0: اي
1: بتبيعها مع لي ماتيريو دونك يستعملوا نوع معين نتاع حجر والحجر يكون الحيوط نتاعهم تكون خشينه برشا دونك فمش عرس معناها هي ما فمش سيمان جمله اما الحيط بيدو هو بورتور معناها هو الميغ بورتور
0: واضح
1: دونك الحجر تلقاه خشين برشا الحيط
0: وعريض بصات الباز نتاعو هي الانفكسيه
1: وحتى من بعد ديك كيفاش يحطوه يركبوه دونك كيما سيستم تاوي كاش تلقاها الياجوره باش تلقاك بعدها كجوان كل شيء دونك هما يركبوا الكعب يلقاها ديفيرون ديمونسيون يركبوهم كعبه بكعبه كعبه بكعبه كعبه بكعبه باش تهز روحها. وسؤال اخر سالتني كيفاش معناها تنجم تعمل اسباس كبير من غير عرس اللي تلقاه حتى مثلا في جوامع نتاع تركيا وكل شيء
0: لا والكنائس قبل زاد كيف
1: والكنائس اول حاجه يتبنوا على مراحل دونك مش سبعه واحده مش كيما احنا توا عندنا العرسة تلقاها 300 متر و 320 تتسفر مرة هما تلقاهم مرحلة بمرحلة تلقاهم عاملين اللي شافوا داش متاحهم باللوح والحيط معناها يطلع بشوية بشوية بشوية ودجا البني يقعد برشا معناها كان ترجع للتاريخ باش تلقى البنية تقعد بالأعوام
0: صحيح صحيح صحيح
1: بهذه حاجة. ثاني حاجة هما يستعملوا دي زيليمون في الاركيتكتور اللي تخليه البنية تهز روحها. أول حاجة قلنا لي بيسوغ نتاع الحيط اللي هي الحجر
0: واضح.
1: ثاني حاجة عندنا لي كوبول ولي فوت
0: ترجمهم
1: الكوبول القبة الفوت ما نعرفش شنو هي اسمها بال
0: الفورم نتاعها شنو هي
1: تلقاها هكا مثلا كالقبة تلقاها فوت كوغوازي هكا
0: اللي مثلثة
1: تلقاها في البنية نتاعنا انواع هي
0: واضحة
1: تلقاها فوت اون بيرسو فوت كوغوازي معناها تلقاها انواع
0: يحطها توا
1: هذيك تعمل ريبارتيسيون تاع لي شارج وتخليك تعمل اسباس كبير معناها بورتي كبيره ما فيها حتى عرسه معناها تلقى اسباس كبير على الاخر ما فيها حتى عرسه اما لي شارج مدروسين معناها من الكوبول للحيط للفونداسيون
0: معناتها اوترومون دي ناس بكري كانوا سيانتيفيكمون ولا تكنيكمون معناتها كل شيء بالحسابات
1: نتفكر قبل في القرايه نبداو نقراو عليك علاش قلت لك جوامع خاطر قرينا عليهم جوامع نتاع تركيا نقعد نخمم كيفاش عبيد ناس قبل معناها ما قراتش بالورقه والستيلو كيفنا
0: وخمموا
1: راهو لي ديتاي انواع اللي هاني قلت لك هيك علاش لي كوبول ولي فوت انواع فما لي كونتر فور ميم حتى جدودنا في جربه مثلا كي مشيت لجربه تلقى فما جوامع فما كونتر فور هز الحيط من برا
0: داكور
1: تحسوا إليمان فيرتيكال تحسوا انكليني شادين هذاك يعاون باش الحيط معناها باش البنية نتاعنا تكون ستابل هذوما دي زيليمون يخدموا بهم لي رومان معناها موجودين من قبل
0: وفما العرس مش عرس هما
1: كلاسخ
0: اللي باللوح يعملوهم في السقفات
1: لي نغفيور هذوك كل شيء محسوب باش تلقى البيير باش تلقى لي بيسوغ نتاع الحيط
0: يخي بالحق طبعا هذيك اللي يحطوها تراب معناتها بالماء
1: يعملوا يعملوا
0: ويشيح ويشد البلاصه نتاعو
1: يشد البلاصه نتاعو
0: اونديري معناتها اونديري ولات قاع معناتها تراب
1: حجر تصنع حجر معناتها حجر لوكال معناتها تصنع ما تقولش عليه ياجوره تاع اليوم مصنوعه في المعمل هما صانعين ماتريو معناها لوكال في البلاصه اللي هما يسكنوا فيها دونك عندنا الحجر لي بيسوغ نتاعو باش تعمل بورتي كبيره وعاليه دونك تخدم باللي فوت دونك هذيك تلقاها اوتور كبيره في الكنائس تلقاها ياسر
0: صحيح صحيح
1: دونك تلقى معنا اسباس كبير ما فيش عرس وفي نفس الوقت عالي دونك بلي كوبول بلي فوت وبلي كونتر فور وبتبيع لي زيليمون اللي نحكي عليهم فيهم برشا انواع معنا كل بنيه والتكنيك نتاعها
0: فوالا دونك هذا اللي يخلي اليوم القلاع الى حد الان
1: ونوع الماتريو بتبيعه مش كيما ياجور مش كيما حجر
0: راهو صحيح احنا توا مثلا كي تشوف مثلا مسرح الجم وتشوفي لحد الان معناتها رغم
1: الفورم نتاعو اللي
0: تعديت عليه والفورم نتاعو والتو مازال معناتها الملامح نتاع المسرح كانو كل موجوده
1: كانو كانت الحكايه الكل مدروسه كي مثلا الحجر يخدم ياسر اون كومبريسيون دونك هيك علاش ما يعملوش شباب كبار اما كي باش يعملوا شبابك دونك يقراو حسابهم في لي زاخ يقراو حسابهم في لي كونتر فور دونك كانت مدروسه الحكايه كان كي ماهوش باش يعمل مثلا شبابك باش البنيه تشد يعملها فتحات صغار في القبه
0: صحيح
1: في الكوبول دونك منها تهويه منها هذيك معناها باش ما يمسش الحيطه نتاعو وما يفسدش الكومبورتمون ميكانيك نتاعو ما يوليش اضعف في الحيط
0: حتى كي نثبتوا توا في القلاع الكبار ديما شبابك ما تلقاهمش عراض
1: تقام شعرات خاطر هو الحيط ديجا عنده كومبورتمون ميكانيك ماهوش معناها يخدم كومبريسيون ما فهمت يخدم كومبريسيون كهرباء دونك ما فيش وحديت كيما احنا اليوم عندنا بيتون ارمي عندنا البيتون اللي هو السيمين وعندنا معناها
0: الارمي اللي نزيدوه الحديد
1: الارمي نزيدوه الحديد باش يبداو عندنا يخدموا على دو فورس احنا الاحجار يخدم برينسيبالمون على فورس بركه
0: انا توش نسالك سؤال هل انه قادرين اليوم لي زارشيتيك يخدموا بنفس السيستم القديم
1: كان تتوفر اليد العامله اي
0: ممكنه
1: اكيد
0: ممكن
1: اكيد
0: ودوم زعما الف السنين
1: هو ما اسكن حبوا معناها دوم الف السنين ولا لا
0: اسكن
1: قاعدين في حضارات باش نبنيو باش يقولوا عام 2026 الحضاره الفلانيه ولا لا
0: ليه هما كيشوفوا
1: البني خاطر احنا البني اللي بنبنيو فيه توي كان تاع 150 سنه
0: ايه ليه وحتى اصلا نتصور ان دي جينيراسيون من بعد باش يغزروا لنا احنا تاريخ
1: دونك قبل
0: فاش كانوا يعملوا
1: دونك قبل حضارات معناها انت توا تشوف تمشي مثلا كارتاج ولا تمشي للجم باش تلقى حضاره نتاع عبيد قداش عندهم من عام عاشوا معناها اصلا تلاش متخيل كيفاش عاشوا احنا البنيه تموت معناها بعد 100 سنه سبا باش تطيح تولي قرار هدم باش تولي تعمل رخصه هدم وتبني بنيه جديده
0: ولا تجيب بلدي واحده طيحها لك
1: هي اي للسقوط خاطر احنا نعملوا في بني باش يطيح
0: صحيح نشوفوا رؤية القناطر كما مثلا مش القناطر الحنايه مثلا
1: الحنايه
0: هي معناتها كيفاش عاليه تعتبر من الحاجات اللي
1: مدهشة معناها مدروسة الماتريوم تاعها لي زاخك راهو ما يحطلكش اخت الزينة راه ما يعملكش هو قوس للزينة ولا اقواس فوق بعضهم للزينة
0: واحنا نعرفوا في القراطة ديما القوس هو اللي يهز برشا الشارج
1: اش تولينا توا مومون دي فورس توا نرجعوا للتكنيك جماعة التكنيك
0: فوالا احنا بون ما قريناهاش برشا ما نذكر قرينا عليها الحكاية هذيا
1: فما حكاية لي فورس هي الحكاية الكل باش البنية تشد ريبارتيسيون دي شارج فما الماتريو وفما الفورم دونك قبل كانت الحكاية مدروسة في البنية نتاعهم في الكنايس
0: لا وحاجة أخرى الطريقة اللي تخلي الماء يقعد ديما في الحناية يمشي من زغوين حتى لتونس العاصمة سون زاري اللي هو فما زادة دراسة نتاع الانكلينيزون نتاع الحناية وكيفاش الماء باش ديما يلقى السيركيل
1: حاجة فيها حاجة بالحق عظيمة برشا وذكية برشا
0: معناها احنا نتعداو ساعات نشوفوهم جوست مثلا كي تبدا ماشي الباجة اللي هما نسميهم مش قدم برشا القنطرة نتاع التران اللي هي زادة قنطرة حجر معناتها تصورت العلو نتاع القنطره هذيك باش تعدى فوق منها ترى كي تثبت فيها ما فيها حتى معناتها ماهيش حديد مش مصبوبه حديد
1: بورتون
0: شاد روحها وتعدي فوق منها ترينوات بالرزن اللي يهزوا الترينوات وفما تو في الاوروب موجودين على معناتها على برشا معناتها مناظر نتاعهم القناطره هذوما واليوم هذا مازالوا واقفين
1: اي مسرح الجم مسرح الجم مثل ما عرفت قاعده نتفرج في داخلين لداخل في الكاف نتاعهم وكل شيء تقول
0: شد قلعة فوربريار يظهر لي اللي كانوا يعملوا فيها الالعاب هذيك ذكرتها ولا اللي كان فيها نمر ويمشيوا الحر ويعملوا فيها واللي فيها الذهب ويتعداوا فيها بمراحل كانت هذه قبل نتفرجوا فيها مزيانه قلعه كبيره في وسط البحر معناتها تصورت الصمود نتاعها في وسط الامواج نتاع البحر في وسط البحر معناتها بون اسكو وقت تعملت فيها بحر ولا ما عنديش المعلومه اما حتى ولو ما فماش بحر وقتها شوف وقت غرقت في البحر ولات البحر معناتها واصل للبيبان نتاع القلعه هذه مازالت صامده معناتها واليوم نحكيو ديما نعاودوا نرجعوا راهو لو بيتون ارمي العرس كما العرس
1: اللي عملتوها تحت كما جزيره استقلاليه تقول انت كيفاش معناها مدينه في لوطون تاع الماء كيفاش عملوا الفونداسيون نتاعها كيفاش خدموا معناها دونك كان عندهم معناها الكوتي تكنيك كانت عندهم الهندسه المدنيه كان عندهم الاركيتكتور دونك فما دي اركيتكت توا كيما جوي مع اللي حكينا عليهم نتاع تركيا اركيتكت سينين اللي هو معروف دونك اي ارشيتكت
0: سينين اللي كان مع السلطان سليمان
1: فاش في حارس
0: وقت اللي شرشيت على القناطر نتاع الجيش العثماني في المرور نتاعو في الوديان الكبار
1: سينان هو اللي عمل لي تشود
0: واكتشفت من بعد في حريم السلطان
1: هو اللي عمل لي تشود بالورقه والقلم
0: انا خاطر ديما مغروم بالسيتو القناطر وطرق ديجا كانت عندي لعبه كي تبدا تعمل في قنطره كيفاش نجم تعملها صحيح
1: هيك علاش عندك برنامج لوتوروت
0: فوالا ما كياسات امور كياسات ما تحكيش دونك سينان هو معناتها
1: الارشيتكت عثماني اللي هو ذكي برشا وعامل حاجات معناها الى يومنا هذا معناها قاعده موجوده وجهه سياحيه بامتياز
0: وكان هو الارشيتكت نتاع القصر على خاطر كان وقت اللي اي واحد ما يحب يعمل حاجه خالده باسمه هو كان هو
1: كيما احنا في تونس عنا كان الارشيتكت تاع بورقيبه كيكوب اللي هو عامل الاقصر
0: شكونو
1: كيكوب
0: كيكوب تونسي
1: فرنساوي عايش في تونس
0: فرنساوي عايش في تونس
1: عامل الاقصر نتاع الاقصر
0: الاقصر كارتاج ولا سيدي الظريف
1: كارتاج شو اسمه السلطان العثماني عنده كان سنين
0: فوالا دونك بالحق معناتها من الحاجات اللي لازمنا ناخذ ساعات نفرجوا فيها
1: دونك هذوما عباد خلاو البصمه نتاعهم
0: خلاو حضاره كامله بالبصمه نتاعهم معناتها اليوم كي تقول الحضاره العثمانيه وما باقي منها من مساجد الى حد الان هو في الاخير تلقى في الاخر بكل فما شخص هو كان الفكره وكان هو
1: هو هي الفكره راهي حضاره ورا حضاره دونك هو بيدو انسبيري من حاجات قبل انسبيري من حضاره قبل ويبني ويعطي التوش نتاعو
0: فوالا دونك بالحق ماذا بينا كي تعديو مثلا في بنزرت المدينه كي تشوفوا السور نتاع بنزرت المدينه العتيقه ونشوفوا معناتها الزون نتاعنا غاديكا ماذا بينا نغزروا شويه ونشوفوا شنو موجود وكيفاش كانت معناتها في الوقت هذاك وكيفاش معناتها وصلوا سور الصين العظيم وما أدرك ما هو من العجائب السبعة معناتها الكلاسيك اليوم هذا اللي هو يعتبر معناتها زادة حاجة خيالية اليوم وكسور كامل معناتها مبني كما تحكي أنت بالفورم يكبروا في الباز متاعه وبعد يطلعوا بالسور
1: خاطر قبل كانوا يخاموا ساعات يقول لك احنا قارين حتى قبل كانوا قارين لي روما كي يبنيوا الشوارع نتاعهم كي يلقى بونت ساعده معناها كيفاش ما يعملش فيها طول هكايا يخدمها هكا زيكزاك
0: باش يكسر البونت
1: باش يكسر البونت دونك هذوما حاجات الكل معناها قاعدين يخمموا فيهم الشوارع نتاعهم الماء كيفاش يهبط معناها لي باسان نتاعهم
0: المره اللي فاتت نتفرج في طريقه نتاع كيفاش يطلعوا الماء في قصر طريقه كيفاش الماء يطلع الليتاج فوقاني بكل في القصر عملوا سيستم كامل نتاع ماء باش الماء يوصل انه بين لونتري نتاعو ومنين يجي الماء
1: رغم انه معناتها تصور
0: الفلو معناتها تصور هي البحيره اللوطه باش يوصلوا الماء لفوق ما كانش ما عملوش سيستم
1: نتاع احنا عندنا تعمل له
0: هذاك ما قبل كانت اللي دور هذيك الناعوره اللي تطلع الماء
1: حاجه باش تعمل
0: عملوا سيستم تكنيكمون يوصل الماء يطلع بالبريسيون نتاعو اللي هو موجود فيها دونك الماء يطلع بالنيفو النيفو وفريمون كي تتفرج فيه بالطريقه اللي تعمل بها يوصل بها الماء للنيفو الفوق تكتشف انه فما
1: تقول الفيزيك ما بداتش مع نيوتن ما بداتش معاهم الفيزيك
0: جست ما كانش يسميوه الفيزيك وكا كانوا يخدموا به وبالقواعد نتاع الفيزيك اما ما يسميوهش وكا هو الفرق الوحيد انه ما يسميوهش بالتسميات نتاعو اللي احنا نسميوه بها تو لي فورمولا دوك
1: نعرفوا لي فورس وكل شيء دونك هما حاجات هذوما الكل يدرسوهم اما
0: كان نطبقوا لي فورمولا اللي موجودين تو نتاع الفورس وغيرها
1: تلقاها صحيحه
0: تلقاها هي اكزاكتومون هي
1: معناها احنا القناطر كي نقراو عليهم في الجامعه نقراو على القناطر القدم كيفاش تشد كيفاش معناها حاجه بالحق مدروسه تقول انت ورقه وستيلو وكالكولاتريس قول كيفاش حسبوا هذوما
0: كيفاش حسبوا بالملي معناتها بال بال بال
1: لي فورم لي ما لي زارك راهو كل قوس يتحط ما طريقة القوس معناها ايكو لي مدور كيفاش محطوط
0: ديما ننصحوا الناس اللي تسمع فينا انه يهزوا صغارهم يوريوهم الحاجة وبعد يشرشوا لهم عليها وكيفاش تعملت معناتها يدخلوا لهم انه اليوم السيونس لي سيونس نتاعنا معناتها العلوم هذه اللي موجودة
1: من قديم الزمان
0: اكزاكتومون اما كيفاش كانت موجودة انه الانسان كان يجم يكون متعلم ومثقف ويغير التاريخ وهو بالمعرفة الشخصية نتاعو
1: معناتها كيفاش كانوا يخاموا كيفاش كان راهو تشوف فيلا رومان تقولش عليها فيلا تاع اليوم راه
0: بالضبط
1: وسط الدار بالبيوت بالفونتين بالكل شيء معناها بالحمامات نتاعهم
0: فوالا تحية للناس الكل اللي تسمع فينا متواصلين بعد شوية في آخر بارتي من برنامج الشانتي خليكم برانشي ما تبعدوش لبعيد
2: بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا سناسة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
3: جلاسيت ولا مازلت
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اصناعي وتبع الضمان
8: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان،
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيغ توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
9: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
10: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, Irafko, ou Bensiha Al-Karhabtek Iwaddouk. Ou ma'ahum, tinsa chka wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفولان 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
11: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عني زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه في رمانو جين؟
13: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين

0: لله مريم توصلنا وطبعا الاجواء نتاعنا هذه نحكيو على الجو القديم الجو اللي نتاعنا احنا سورتو ناس التسعينات نسري ماكش تابعتنا نسري قالت عمل لي اي كي 2001 2002 ما يمنعش اللي ماكش تابع التسعينات دونك هذوما لله مريم تابع جيل التسعينات
1: ولا ما نعرفش
0: انت ماكش مقيده معنا يظهر لي
1: انت والله
0: مقيده معنا وكاو
1: في بركه تحفظ في اسم اختار
0: لا مريم نعرفك يا بنيه ما نحفظ في اسم دوزا ولا دوزي ولا هكاك الاسم نتاع المغني دوزي ما نعرفش الحق شكون يغني فيها اما لاله مريم ما نعرف تحب نغنيها لك الاغنيه كامله
1: غنيه
0: لا دونك نرجع صوتي خايب برشا في الاغنيه خير وما نغنيش دونك الناس اللي تسمع فينا نعرف اللي برشا منكم توا الوقت نتاعنا الستة غير اربعة دونك نحكيو على ناس مروحه من البحر وفما شكون يختار انه توا يمشي للبحر انت شنو اختياراتك رؤيه في البحر
1: نمشي في اي وقت مو بحر ما عنديش مشكله مع الشمس بطبيعتك حلت مشوارك دونك كبش نخاف من الشمس وكل شيء اللي في اي وقت نمشي
0: انا واحد من الناس بعد الاربعة اللي نمشي البحر انا مانيش كمرات برشا مع السخانه في البحر وش
1: مو سيت ما تحسش بالسخانه في البحر
0: ما انا نحس انا انسان ضد انا انسان نحب الطقس الخريف والربيع فقط الشتاء برشا ما نحبش ولا الصيف برشا ما نحبش وملا علينا خاطر ديما يقولوا فما عباد تحب البرد معناتها فما عباد تحب السخانه انا نحب المعتدل هكا اللي قراوه هنا قبل طقس
1: ماش موجودة
0: اي بالضبط مش مسموح معتدل في تونس دونك نحكيو اليوم على التوندونس رؤية في برنامج الشانتي شنو هو لي كولور اليوم التوندونس تاع لي كولور اسكو نمشيو في الكولور الترابيه كما برشا عباد تحكي فما عباد تقول لك لا اخدم على البلون راهو ما يموتش ويقعد ديما عايش
1: الترابيه تقصد من البيج
0: مارون وبيج
1: الوان ترابيه
0: وفما شكون يقول لك طبيعيه جينيرالمون امشي اخضر ازرق معناتها ابعد على الاحمر بار اكزومبل اللي كولور اورانجي هذوك ما تفهم السخانه وفاهم
1: هما الالوان عندهم علاقه باللي سنتيمون لي زيموسيون تاعنا دونك مثلا الاصفر والاورانجي مربوط بالابداع والكرياتيفيتي دونك هيك علاش ساعات تلقى اسباس نتاع خدمه مخدوم ديكوراسيون تاعو بالاصفر وبالاورانجي دونك الالوان هذوما باش تحفز البارتي نتاع الابداع في مخنا
0: داكوغ
1: الاحمر يرفع من مستوى الدم ما نحبش ندخل ياسر في الامور الطبيه معناها اما كي تخدم به ماذا بيك توش صغيره ما تعملش توش كبيره دونك توش صغيره ما تخدمش بها برشا
0: تحيل الناس اللي تدهن ديارها من برا احمر تحس الواحد ساعتك يقرب لها الدار هذه يحس روحه ثور يحب ينتح الدار معناتها فريمون مش طلع الدم برا
1: انا نحكي من داخل طوال اكثريه من برا بطبيعه ماذا بيك ابيض
0: ابيض
1: باش نحكي على
0: ياسر ياسر عبد اخترت
1: الالوان احمر وازرق
0: وروز وازرق ومارون
1: تلقاه اللي يدهن احمر معناها
0: انا تو تظهر لي احلى كومبينيزون انا واحد من الناس بيذا ديتاش جري والا مارون
1: اوكي
0: ديتاش جودي بيان راهو معناتها لي كادر اللي فوق فوق الشباك
1: هي البورسنتاج قولوا احنا 70% باز
0: اكزاكتومون
1: 20% تقعد مثلا تكستور معناها بيير والا لون و10% تدخل فيها المينوسري نتاعنا الالومنيوم وكل شيء دونك هذيك تدخل في 10% دونك عنا 70 20 10 دونك تلقاها كلها بيضه وفما مثلا توش نتاع بوا والا بيير والا لون مثلا تلقاها فوليوم معمول بلون معين ولا تكستور معينه
0: فما شكون هناك 3 دي اللي في الدار يعملوه في الفساد ساعات يعمل لك فساد 3 دي
1: خارجة
0: البارتي هذيك يعملها جري بار اكزومبل
1: مثلا
0: والا الجنب نتاعها جري تل سورت يعمل فوليوم في بالعين ترى فوليوم انت ترى اما كما قلت انت بورسنتاج تاع 10% يمكن من الدار
1: اي تكون هاني قلت لك 70% لون فاتح ابيض والا بلون كريم معناها بيج فاتح و20% ندخلوا فيها تكستور تاع بوا والا بيير و10% هي الالومنيوم نتاعنا
0: دونك تنصح العباد برا ابيض
1: ابيض
0: والداخل
1: والله ماذا بيا الابيض انا نحب الابيض
0: التابلو عبيت تقول لك تابلو
1: ابيض بلون كريم بيج
0: ديما في الفاتح
1: اي بارتي مثلا نعمل فيها لون هكا نجم ندخل علش مثلا علش لون تاع الاخضر
0: ديما خير في الدار
1: يعطي الاسباس يكبر الاسباس اي خاطر يعطيك لامبرسيون
0: والراحه نتاع العين زاد يظهر
1: اكيد اي لون عنده علاقه بانت كي تمشي للطبيعه باش تحس بالراحه
0: صح
1: دونك شنو اللون تمشي للبحر هيك اللون الازرق نتاع البحر مع السماء وكل شيء باش يعطيك راحه باش تمشي للغابه اللون نتاع المارون نتاع الشجره الاغصان نتاع الشجره الاخضر نتاع الشجر باش يعطيك راحه دونك الالوان الترابيه هي بطبيعتها هاديه وتحس بالراحه اما ماذا بيك كي تخدم لون اخضر والا لون
0: ازرق
1: تركويت هذا تخدمو بتوش معينة يكون أكسان حيت أكسان مثلا فهمت
0: طيب العباد تمشي أكثر في لابياج
1: لابياج
0: معاش تدهن لا نحكي بابي بانت
1: هو به
0: يقولك علاش نعمل بابي ونحيه وقت يظهر لي ونبدل
1: اي هو لازم فما كونديسيون ما فماش ندي اول حاجه أي مهم جدا. ثاني حاجه شوا نتاع البابيي با لازم تعرف شنو تختار، مش كيما في بيتونو، مش كيما في صاله مونجي، مش كيما في صالون. مثلا في بيتونو ماذا بيك تحط حاجه فيها مثلا لي بلانت مثلا فهمت حاجه تحس روحك هكا معناها في وسط جبت جنينه لبيتك بتبيع تكون حاجه خفيفه. في الصاله مونجي مثلا تنجم تعمل دي فورم جيومتريك مثلا في الصالون مثلا انت تصور انت تخيل انت عندك حيط نتاع تلفزه وتجي تعمل فيه بابيي بان كله دي فورم جيومتريك وزيكزاك ومثلثات دونك باش تشوش الفيزيون تاعك.
0: هو يقول لك ورا التلفزه ماذا بيك ما تعمل حتى شيء يقلق لك عينك،
1: يقلق لك عينك. دونك البلاصه اللي انت باش تستعملها باش تقعد فيها باش ترتاح فيها ماذا بيك تستعمل حاجه تكون مرتاحه في العين ما تقلق لك
0: برشا عبيط. وتمشي في اللوح،
1: لوح أعز حاجة
0: يجا يعملوا أبياج للحيط اللي فيه التلفزة.
1: أي حاجة مربوطة معناه بالناتور هي أعز حاجة، الأبياج متاع التلفزة يكون باللوح.
0: تحية بالله البشير بالصالة بزارة كويزين اللي يخدم هو اللي زابياج هذوما
1: لي كلوازان لي سيباراسيون. مثلا سيباراسيون ميرال تبدأ عنا سالون وسالة مونجي دونك هم يحلوا على بعضهم. أما غيالمون نعملوا هكا سيباراسيون صغيرة تكون أون بوا، منها فما كونيكسيون منها فما سيباراسيون. دونك تكون البارتي متاع الصالة متاعي انتيم وتكون الصالة مونجي تاعها اسباس وحده ومخدومه بس تاعها باللوح.
0: فما اكثر من هكا تو فما شكون الكولوار يقسموا مع الصاله بالسيباراسيون مورال
1: فسر لي دي نتاع يقسموا
0: باهي. انت عندك كولوار والصاله محلوله على الكولوار.
1: اوكي فهمتك. سيباراسيون
0: سيباراسيون مورال يقول لك نخلي ديما الاسباس محلول بالعين. بالعين
1: ترافي معناها سيباراسيون تكون محلوله معناها هي غير ما فما سيباراسيون اما فماش بلوكاج للفيزيون ما فماش حيط معناها
0: بالضبط. ساعات تلقى يا لايبراري ما
1: انجليزي مرسي
0: مكتبه معناتها فوالا يحطوا فيها الكتب. اي ساعات تلقى تحف
1: هي مزينه على الاخر في الصاله. تبدا انت عندك صاله صاله مونجي بارتي مثلا فيها ايتاجير كما قلت انت وبيبليوتيك دونك تلقى فيها دي بلان تلقى فيها كتب تلقى فيها تصاور.
0: فمش كون يعمل عرس جوست عرس مايلين وحده طويله وحده قصيره
1: فما شكون يغطي بها عرسه كاريمون. دونك احنا تبدا عندنا عرسه خاصه كي نبداو بنينا فوق ايتاج معناها والعرسه ديجا موجوده. دونك العرسه هذه كيصير لها ابياج تكون العرسه موجوده في وسط البيبليوتيك تدخل انت لسباس تحس روحك عندك بيبليوتيك اما هي راهي في وسطها فما عرسه مغطينها.
0: واضح. دونك جينيرالمون نمشيو فيها هكا معناتها للبيبان
1: لوح
0: لوح غامق ولا فاتح
1: انت ولا ذا يدخل في الباليت نتاع الالوان اللي استعملناها حسب اللون الحيط وحسب اللون نتاع الشقول باش ما نقولش بلانت بريت وحسب اللون الغوفيتمون في القاعه شنو هي استخدمت.
0: ماذا بينا نشوف في كي نستعمل هو اي لوح ديما مزيان الحاجه الباهي
1: هو اي لوح مزيان اما اللون الفاتح يطلع مثلا مع الالوان الابيض مثلا كي نستعمل من رخام ابيض وفي شويه
0: باختير يبدا غريج يبدا
1: غريج دونك نعملوا لوح فاتح كي نحس اللون الغامق يمشي مع الجري يعطي حاجه مزيان مع لي زاكسسوار.
0: شكون يستعمل النوار في البيبان؟
1: انا مانيش من العباد هما اذواق قلت لك فماش حاجه عندنا الكوتي تكنيك في الهندسه هذيك صحيحه وغالطه بعد عندنا الكوتي استيتيك فما حاجات اذواق فما شكون يحب رخام الكحل يقول لك تجي يقول لك انا سال دو بام تاعي نحبها رخام اكحل هو الكحل راهو يضيق الاسباس عكس الابيض دونك الابيض باش يعطيني لامبرسيون لي لسباس نتاعك كبير الكحل باش يضيق. انا مانيش ياسر مع الكحل بيرسونيلمون ما نحبش الكحل.
0: طيب في الكوجينه يستعملوا الاغلبيه الكحل
1: توش نتاع اكسسوار مثلا بوانيي حاجه كيما كيكه في نوار الومنيوم ميم حتى الالومنيوم نحب مثلا الجري الغامق اما اكحل ما نحبوش ياسر.
0: فوالا باهي برشا. دونك برشا نصايح اليوم عند نوتر ارشيتكت رؤي العويني. تحيه للناس الكل اللي تسمع فينا برنامج الشانتي. وصلنا لختام حلقتنا بالنسبه لليوم. تحيه لكل ليكيب اللي كانت حاضره معنا طبعا رئيس تحرير الفه الجندوبي في الاخراج نخاو زميلتنا نسرين طبعا في الاخراج الاخراج الرقمي نقاو عبير والياس وطبعا زميلتي او خلينا نوتر ارشيتكت رؤي العويني. تحيه كبيره ليك ان شاء الله في الاسابيع القادمه يلتحقوا بينا بشير بن صالح وبشير الحبيب
1: زميلتي في بالهم وليت نخدم في اكسجين.
0: فوالا احنا ديما نقول زميلتي في البلاتو زميله في البلاتو
1: اما خلوني تخدم في اكسجين.
0: لا لا هي لهنا كما للاستشاره وللمعناتها باش تعطينا المعلومه وبالحق تحيه كبيره لها وراهي بينيفولا معناتها تكون موجوده معنا وتحيه كبيره لها رؤيه العويني. وانتر جيومير راني كليون وليت عند رؤيه معناتها ننصح برشا باش تتعامل مع رؤيه خاطر في طبيعتها طبيعتها تتعامل مع لي كليون. هاك باش نحكي على روحي انا كاصدقاء ديما تتعامل مع الناس كله ولا معي انا برك
1: نفس الطبيعه
0: نفس الطبيعه خاطر عندها وسعه البال هذيك الحاجه المهمه. انا بالنسبه لي تظهر لي مع اي سيرفيس تجم تعمله وسعه البال اني كي نطلب منها حاجه رؤيه تعاود ترجع لك وتبدل وتبدل وتبدل وما عندهاش القلق هذاك. مع الكليونات كله ولا ليه مش عشان نقول حاجه وبعد يجيني كل يوم يقول لي شبيك طلبتي خدم 10 عوض لك ما فهمش منها
1: الحاجه
0: ما فهمش نوك تجمع
1: حاجه المعامله بالطبيعه
0: بالحق تحيه كبيره لها رؤية العويني خدمه مزيانه برشا ثم بعد نعطيكم نهبط تصور الدار اللي خدمتها نهبطها تصور دارك وانت حر تحيه كبيره لها دونك سينون بشير وبشير بشير الحبيب بشير بن صالح ويا خالد بشومجي كيفاه
1: بشير وكاري
0: بشير وكاري اللي دي بشير ومعهم خالد بشومجي ان شاء الله في الحلقات القادمه يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا شفما سينون خاطر الخدمه هالنهارين عندهم زيد خدمه يقول لك راه ما نجمش نكون حاضر معاكم كلهم التزامات معناتها في بلايص بعاد شويه دونك اول فرصه يكونوا حاضرين معنا في برنامج شانتي دونك عبد الرحمن عبد الواحد في ختام حلقتنا بالنسبه لليوم بقى كان باش يقول لكم دمتم في امان الله
2: الشانتي بريكولاج مرمه ولا دهينه مقاول ولا سنيسه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى دقيقة كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للسخيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Oxygène. Oxygène.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
0: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

عايز انك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: Radio Oxygène FM.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي يا مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي يا مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو بوانيغ توال دو غوفاتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensih al karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623.
9: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
12: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.
13: أديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زعلانة.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعة متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس. كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق الثنيه، كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29 375 850.

0: تعالوا.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: إلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقان، بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور وما النجوم في عرض بوتشار إلى حد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلاك أنت اللي تسمع فيها ومعدل الموجة وتستنى فيها، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم. أكسجين أفام.

اني بغرام المنى اني بدوب انسنى ولا حس يوم بيا قولوا الحبيب انا اني بغرام المنى واني بدوب انسنى.

الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بألمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الزهراء الترابية وين الجمهور ومن النجوم في عرض بوتشار إلى حد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا وأكسجين أفام.

الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح، ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع، ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع.

0: هاد البلاد وين لمت توينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين طالن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

be my I'm gonna go.

0: مستقبلي. سكسكيوز من الجميع لانه انا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي. سمعوا
1: شفني
0: اسمع.

السقف لوين السقف يلا عطبل عطبل 1 2 3 4 5 شعلت يلا يلا يلا يلا يا بشي وير الحمراء.

السافي وين السافي يلا على الطبل على الطبل 1 2 3 4 5 شعلة يلا

0: اخواتي اخواتي اخواتي، بما انه ضليت لحالي تعال عندي تعال عندي تعال تعال تعال، يلا خلينا نشعله، يلا
1: يلا خلينا نشعله،
0: يلا يلا

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايحين نسهر. رحنا قعدنا قدام الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: Sydney. I go by the name of DJ Nems. Thank you guys so much for having me.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة

حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام
2: صوتك بالصوت العالي.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number